والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام، صرتوا بتعرفوها، إضافة ل جبل لبنان دوت كوم، جبل لبنان ابليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد اوقاتكم جميعا. اليوم الاثنين 11 ايار 2026 ميلادية من زمن الميلاد. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 وشوي أو الساعة 10 حسب رسائلكم الصوتية وكثافتها والمواضيع. أكيد في مواضيع بلشت من الجمعة الظهر تتراكم ورح نطلعكم عليها كلها. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ خيكم جوني الصديق أعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. بوطن لبنان شاب فالي باركينج وكان كمان مساعد شغيل قهوة ضحك على أجهزتنا الأمنية. وأيضا شاب تاني حداد سيارات انتحل صفة أمير سعودي وضحك على أجهزتنا الأمنية. هالقد يا شباب؟ يا بفترتنا اليوم العديد من القضايا ومنهم ريبورتاجات عن الضحك على أجهزتنا الأمنية. للأسف للأسف يعني أجهزتنا الأمنية الشرعية لازم تشتشد حالها وبداية تنفذ قرار الدولة اللبنانية والحكومة الشرعية اللبنانية والحكومة مجتمعة برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتنظيف بيروت الإدارية من الأسلحة غير الشرعية. هيدي منبلش اليوم بعتب كبير على الأجهزة الأمنية والعتب على قد المحبة. بيضحك عليكم مساعد شغيل قهوة واشتغل بنفس الوقت فالي باركينج. بالتقارير ما أنا التقارير تثبت هالشي. هيدا هلأ في رؤساء أجهزة أمنية أذكياء رفضوا يستقبلون وسياسيين وأجهزة أمنية استقبلوا للشاب اللي بيشتغل بجراج لحدادة وبويا السيارات. أكيد محبتنا كبيرة لجراجات حدادة وبويا السيارات ومنهم جراج روجيه أبو معشر وأخوته بأدونيس مقابل المحكمة المارونية الروحية. بقى شاب بيشتغل بحدادة وبويا السيارات ضحك على نوابنا ووزرائنا وقوانا الأمنية ومثل ما قلنا مساعد شغيل قهوة. مع احترامنا أكيد لكل المهن مساعد شغيل قهوة بيضحك على أجهزة أمنية وقادة أجهزة أمنية وما حدا بيسأل عنه وكان عم يشتغل كمان فالي باركينج. يا اليوم اللطشة لقوانا الأمنية وأجهزتنا الأمنية واللطشة إنه يلا خلصونا بقى بيروت الإدارية ما بقى في غنج ما بدنا نتغنج. في قرار شرعي مناخده ومننفذه يعني مناخد الورقة ومنروح مننفذها مش مننيمها بوزارة الدفاع وقيادة الجيش اللبناني الحبيب الجيش اللبناني الحبيب. رح نحكي كمان اليوم بكتير إشياء. أنتوا شو بدكم تقولوا عن مواضيع؟ أهلا وسهلا فيكم ابتداء من هاللحظة 03-444-037. شو رأيكم بقضية العفو العام؟ ناس بد كل فريق بده فريقه. ناس بدها هيدول، ناس بدها هيدول، ناس بدها الإسلاميين، ناس بدها المسيحيين، ناس بدها العفو العام للي هربوا على فلسطين من جيش لبنان الجنوبي. كل شخص بده جماعته. تنشوف اليوم شو بده يصير وهل ينجح المجلس النيابي بإقرار قانون العفو العام ببنوده أم يتفجر هالموضوع. أنتوا شو رأيكم ومين بدكم يعفى عنه؟ منفتحين على كل الأفريقة ما عدا تعرفوا إشياء معينة على كل رح نكون منفتحين لكل الأفرقاء خلينا نعبر بصراحة كلية. وهالإذاعة إذاعتكم إذاعة جبل لبنان، إذاعة الصراحة. من هلأ وبالرايح لن نسكت عن أي شيء، حتى بالقضايا الداخلية، ورح نرجع للقضايا الداخلية، قضايانا الداخلية، بغض النظر كمان عن الدمار المستمر، ولكن في عنا قضايا داخلية مهترية أدت إلى الدمار المستمر كمان، وأدت إلى السكوت عن الدمار المستمر، وفهمكم أكثر من كفاية يا مستمعي جبل لبنان. يا شو رأيكم بقيام فالي باركينج، موظف فالي باركينج وموظف حديدي وبويا وموظف مساعد شغيل قهوة بقهوة قهوة الإجاز، كان في الزمانات قهوة الإزاز، بس أكيد أهلنا الأحبة ببيروت بيقولوا لها قهوة الإجاز. ضحكوا على أجهزتنا الأمنية، على بعض أجهزتنا الأمنية، وراحوا اجتمعوا معهم وتصوروا هوني وياهم. التقارير بعد شوي. يلا قولوا الله. الرقم اللي بتهي ب829 يسعد صباحك، الكود تبعيتك 78، بليز ما تطلبنا يعني، هلأ رح سكر لك، بعات رسالة صوتية. أهلا وسهلا فيكن، من هلأ ورايح بوعدكن وعد، ما رح أعمل بلوك لحدا حتى لو سبني، منيح هيك؟ أكتر من هيك انفتاح بدكن على كل شيء وعلى رأيكن الحر وصوتكن العالي من جبل لبنان. إذاعتكن قولا وفعلا، إذاعة الأرز اللبنانية أكيد، إذاعة القوى الأمنية الشرعية أكيد، ومنعتب عليهم، مش إنه قوى أمنية شرعية يعني نسكت عنهم ومنسمحهم يعني وكان الله يحب المحسنين. لا، الله لا يحب الضعاف بهالحياة. يلا قولوا الله، قولوا الله. رح بلش مثلا، هيدي بنعملها اليوم غير شكل قبل ما نبلش بالأغنية الأولديز. أول رسالة صوتية نسمع.
1: صباح جوني، كيفك؟ لك هيدا المشكل صعب عينا ماني، هاو جماعة بيت إلي مجدليني وخيو جورج مجدليني، هاو من خيط الأوادم، وهيدا تعدي عليهم من اثنين شيعة، والفيديو قدامك بتشوف شو صار.
0: صباح الخير، صباح الخير يا توني. أوكي أوكي أوكي، أكيد دولة القانون مفروض أنه تنتصر للكل، مش هيك؟ نحن نؤمن بدولة القانون. في شيعة زعران، في مسيحيين زعران وليوم الزعراني كمان، وسنة زعران ليوم الزعراني، وموحدين دروز زعران ليوم الزعراني، وفي شيعة أوادم وسوبر أوادم وأحبة، وفي مسيحيين أوادم وسوبر أوادم وأحبة، وسنة أوادم وسوبر أوادم وأحبة، وموحدين دروز تنشرب معهم مية العكرة، بيشربوا مع مية العكرة، فماشي الحال. مثل ما قلنا، الأزعر إلى أي طائفة انتمى بيتحاسب بدولة القانون، ولكن لحديت هلأ دولة القانون بتستقبل بقادتها الكبار شغيل قهوة وفالي باركينج وشغيل حدادة وبويا سيارات. يا خلينا نرجلج قوانا الأمنية وقضاءنا اللبناني، وأكيد أكيد هالشابين يعني من بيت مجدلاني نحن معهم 100% بالاعتداء اللي صار ضدهم، يعني اعتداء هو اعتداء، ولاجب أن يكون هناك محاكمة للمعتدين كائنا من كانوا وما كانوا. خلينا نبلش سوا اليوم، خلص يعني بدنا نتبع تغيير غير شكل بخطتنا أنا وياكم، لأنه وصل السيف للرقبة، خلص ما بقى ينسكت عن قوانا الأمنية الشرعية اللي منحبها قد الدنيا، ما بقى بدنا لا نحمل مباخر ولا نبخر. أكيد في جهود عم تبذلها القوى الأمنية من هنية، وارتخاء عم تبديه القوى الأمنية من لطش عليهم، وبطبيعة الحال مثل ما قلنا سقف الحرية العالي بإذاعتكم ومنبركم صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نبلش مع أغنية لليونيل ريتشي. هلو هلو، وير ار يو؟ يا جود باي او جود مورنينج، تلك هي المسألة.

لاينل ريتشي. هلو، بكل بساطة. وهلو من إذاعة جبل لبنان لكل اللي انضموا لنا هلا. نبدأ مع الموسيقى المرافقة والأسئلة اللي طرحناها وأي شيء أنتم بتحبوا تحكوا فيه. يعني المنبر مفتوح لألكم بدون أي تحفظ. قانون العفو العام اللي يناقش، يعني رغم الدمار اللي عم يلحق ببلدنا، في قوانين كمان عم تتناقش بالمجلس النيابي. انتو مع او ضد؟ بكل صراحة بليز اللي عم يطلبونا 03444037. يا سامعين الصوت، هيدا الرقم مش لا ما بناخد اتصالات على الهوا، يعني ما بيفيدكم الاتصال. بعتوا رسائل صوتية او مكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان. الرقم ينتهي بسبعة ثمانية خمسة. شو القصة؟ تنشوف عطيت شجرة بالسيارة ناقل البلانتات. أكيد هيدا مخالف للقانون بطبيعة الحال والسلامة العامة. ما بعرف إذا سارق الشجرة أو أنه ناقلها من مطرح لمطرح. anyways بليز أنتوا صورتوا الفيديو وبكل الأحوال بعتوا لي 70-220-888 لنبعتها للقوى الأمنية تحقق بنقله بطريقة خطيرة شجرة بسيارة مرسيدس. شجرة عالية، مش أنه بلانت يعني أو شيء، شجرة ارتفاع شيء 3 متورة 4 متورة. نيا مرسي كتير. صوتك عالي جبل لبنان. الجمارك اللبنانية تعلن ضبط مواد تبغية مهربة على صفحتون على اكس. الجمارك اللبنانية أعلنت أنه في إطار سعيها المستمر في مكافحة أعمال التهريب ودعم الاقتصاد الوطني، تمكنت شعبة البحث عن التهريب في مديرية الجمارك بتاريخ 8 أيار 2026 من ضبط كميات كبيرة من المواد التبغية المهربة بمنطقة بعبدة ومنطقة برج حمود، عمليتين منفصلتين كل عملية لوحدها. تضمنت المواد المهربة سيجار، سجائر إلكترونية، إضافة إلى مواد تبغية من الدخان والتنبك والمعسل المهرب. أجري المقتضى القانوني بإشراف القضاء المختص. برافو. يعني هيدا مثلا من الأعمال اللي منهني فيها قوانا الأمنية الشرعية ومنهم الجمارك. برافو الجمارك من إذاعة جبل لبنان ومستمعي جبل لبنان، من كمان إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ومدير الرجي المهندس نصيف صقلاوي. منهنيكم من كل قلبنا. الرجي كمان عندهم شباب وصبايا مدربين ومدربات لمكافحة التهريب وبيداهموا ويعطيهم ألف عافية، هني والجمارك. أكيد كل العملية بتصب بمصلحة الخزينة اللبنانية، الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية، وأيضا صحة المواطن. لأنه يعني عاد عن أنه التدخين مثل ما بيحطوا لكم على علب الدخان والتنبك وغيره أنه التدخين يقتل أو أي شيء تاني، يعني التدخين يسبب السرطان، فكان بالحري لما بدكون معسل مزور. إذا المعسل الطبيعي بيضر وهي إرادتكم، فكان بالحري إذا كان شيء مزور ومهرب. يعني هذا ضرر 100% على خزينة الدولة وعلى صحتكم. أكيد دايما ما تشتروا المصنوعات والمنتجات التبغية يا لبنانية إلا من الوكلاء الشرعيين والأماكن المأمونة اللي إدارة حصر التبغ والتنباك الرجي بتوزعها عليهم شرعيا. يا مرسي جمارك، برافو عليكم. صوتك عالي جبل لبنان. 03444037. بونجور لوسيان، صباح الخير. looking for travel agency expert and student visa to Italy. thank you for your help.
you have contact to share. مدام لوسيان أكيد بدي أقعد هلأ شوف بالفولدر عندي في كتير أصدقاء عندهم وكالات, بس بدي شوف مين متخصص, يعني بدي أسألك مين متخصص بالفيز, فيز الطلاب على إيطاليا. تكرم عينك مدام لوسيان على 70-220-888 سجلي لي رسالة صوتية, ومن يعني بساعتها أنا بضلني عم تبع على الآخر أكيد, ونشوف لك تكرم عينك. نسأل بخدمتكم. رقم اللي ينتهي بال601 الله يرضى عليك, برضى الله عليك. ما تطلبنا بقى, ما تطلبنا هذا الرقم, ما فينا ناخد عليه رسائل يعني اتصالات, هذا فقط للرسائل الصوتية والمكتوبة. محمد أمهز صباح الخير يا محمد, ما بعرف صبح عليكم محمد, يلا قولوا الله محمد أمهز.

اللي فاشلة بنواحي منها ومقصرة وبطيئة وزلحفة ليه؟ حكمون انه بتنقعون بالسجون وصاروا مثل كتلة غضب وانتفاض وتكسير بقلب السجون اللبنانية وتمرد لأنه ما عم تحاكمون. طب انه ليش حابسينهم؟ حاكمون بالتهم اللي سجنوا من أجله. Please again your number, تكرم عينكم مدام لوسيان. رح اكتب لك اياه وقوله للمستمعين بنفس الوقت. الكود 70 220 888. تكرم عينكم وبخدمتكم. اكيد واتساب سجلوا لي او اكتبوا لي. وانا بارح الاحد شيكت على كل الاشياء الموجوده، ما بقى في شيء متراكم. اهلا وسهلا بالاشياء اللي بتجي جديد وكله باذن الله منعالجه ومنجاوب عليه. اللي بالاستطاعه التجاوب اكيد، واكيد انا مني الدوله يعني، بس انه اللي بنقدر نفيد فيه تكرم عينكم. نحن بخدمه المجتمع، واذا عدكم جبل لبنان على الهواء وتحت الهواء برنامج صوتك عالي. انتو نهاركم حلو ابدا، ما في ميرسي ابدا، لا شكر على واجب. نظرنا نفسنا باذاعه جبل لبنان برنامج صوتك عالي بخدمتكم مجتمعيا ومن جميع النواحي، وكل شيء منجاوب عليه وحسب ما بتجاوبنا احيانا الدوله اللبنانيه منقلكم بكل صراحه. منرفع اصواتكم وهن عم يسمعوكم، بس اوقات اذا ثاقبت ما عم يسمعوا دغري تحت الهواء ببعتهم للإدارات المختصة. بعد شوي رح نكشف عن أسامي 9، هذه معلومات خاصة جدا لإذاعة جبل لبنان، 9 معامل إنتاج جبنة وأجبان بالبقاع خاصة، الله لا يوريكم، وتم إقفالهم بالشمال الأحمر وما نشرت أساميهم. نحن حصلنا على أسامي ورح نزيعهم بعد شوي بمعلومات خاصة لجبل لبنان. 9 معامل عم تفتك بصحتكم. أكيد دايماً نحن في الماركات المرموقة والمرتبة دايماً للأجبان والألبان، ولكن في مصانع بتعطي لدكاكين وبتعطي لسوبر ماركات أو ميني ماركات، بقى ينتبهوا، انتبهوا جميعاً. بعد شوي صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 11 أيار 2026، الكاتب الأستاذ عقل العويد كتب مقالا بعنوان لا مفر من الحفاظ عليه. أسباب كثيرة راهنة تجعل بعضنا لا يعود يتحمل فكرة لبنان، فمن حق أي كان أن يقول لم أعد أريد عيش هذه الحياة المقتلة، لكني بكثير من التروي أدعو إلى الرضوخ الفلسفي لكون لبنان هو ما هو وأمرا واقعا. فبلادنا عبء وجودي ينبغي إدراك مشقته وتدارك كنهه وفهمه وتفهم كونه عبئاً واجب الوجود وتقبله وعيشه والعيش فيه وحفظه والحفاظ عليه. لا مفر من الحفاظ عليه، ينهي الأستاذ عقل العويط. بلادنا عبء وجودي ولا مفر من عيش هذا العبء والحفاظ عليه. وإذا كان ثمة من يفهم أهمية معنى لبنان هذا لا باعتباره رسالة بل أمرا واقعا، فليسارع إلى انتشاله وحفظه من الزوال. عقل العويط يسعد لي صباحك. لا مفر من الحفاظ عليه. تحية لكل الكتاب بصحيفة النهار، نبيل بومنصف، مازن عبود، أوريز غيب، مع احترامنا للألقاب كلها سوا، الله يعطيكم ألف عافية. فيكن تشتروا صحيفة النهار تشجيعاً لاستمرار صدور الصحف المكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير خي جوني بدون ذكر الاسم. الخبر انه عامل ديليفري انتحل صفة عقيد بالجبهة الشعبية العراقية واجتمع لمدة سنة مع كبار المسؤولين اللبنانيين على غدوات وولايم، وأكثر شيء تقرب من أحد الألوية مدير عام جهاز بالدولة وعرض خدمات إلى أن انفضح، وحاليا موجود عند المخابرات. أكيد لهالمعلومات، مرسي
اعتقلته مخابرات وموجود بوزارة الدفاع لدى مديرية

المخابرات، بس ما حدا عزب حاله وسأل عنه لمدة سنة بالفعل. آخ يا مستمعينا الكريم ومستمعينا الكرام، يلا بعد شوية تقارير عن هالموضوع. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع لإعلاناتكم سبونسورينج ودعمكم لإذاعة جبل لبنان 70 220 888.

0: جبل لبنان 87.7 FM. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: في حدا بدي ما عمد الناس لم شو ما عمل فينا.
3: Wait, Ortega's is on sale?
4: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roli, Novation, Arcturia, Electroharmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
0: صوتك عالي جبل لبنان. بعت لي شي بدوحة عرمون المستمع. اوكي انت صورتها طفلة صغيرة طالعة من الشباك الوراني بسيارة كيا بيكانتو رقمها 564526 على جيم. طفلة صغيرة طالعة براسها من الشباك، يعني اذا كان المقابل مثلا بالمقابل في معه شيء شجره مطلعه او اي شيء تاني مطالع برات هيدا بيقتلها بيطحنها مثل ما صار ببعض الاطفال احيانا. تتذكروا شجره ضربت براس طفل طالع براسه من اوتوكار مدرسي قتلته. يا سمير جونيور. طيب اولا رقم اللي بتهي بالتسعة 9-2-6 بعت لي إياها على 70-220-8-8-8 أنا بعتها للقوى الأمنية فوراً بيقول لي أنا صورتها. صباح النور، يسعد صباحك مستمعنا. وهينا سمير جونيور معنا على السمع وفياشة دغري. هالسيارة الكيا بيكانتو اللي فيها طفلة بالمقعد الخلفي طالعة براسها وبجسمها من الشباك صور صديقين الساحة ملك والدها. من هي؟ فاطمة أمل محمد عزام، اسم إمها فاطمة أمل محمد عزام من صديقين وعنوانها بصور صور صديقين الساحة ملك والدها. مدام أمل محمد عزام أنت وزوجك الله يخليكم لبعض ويخليكم هالعائلة الله يرضى عليكم، يعني هيدي شغلة خطيرة رصدناها بالصورة. أبداً سمير جونيور يسعد لي صباحك، فياش لنا إياها دغري. تحية لكل مستمع مراسل وصديق ومحب لوطنه وبالتالي لإذاعة جبل لبنان إذاعتكم. يا المستمع وسمير جونيور اثنيناتكم بعتون على 70-220-8888 تنتوليهم مع القوى الأمنية. شكرا إذاعتكم جبل لبنان، بخدمتكم جبل لبنان، بخدمة هالوطن وأرزة لبنان وشرعية لبنان بس تتحرك، وقوى أمنية شرعية بلبنان بس ممنوع بقى تضلوا نايمين هيك وتاكلوا كفوف كفوف كفوف، وعم ناكلها كفوف نحن وياكم. يا صوتك عالي جبل لبنان. نهار السبت أول امبارح عملت زيارة عائلية لالتماس البركة من مقام سيدة بشويت بسهل البقاع الجميل بالقرب من دير الأحمر. حمى الله لبنان المهدد من أشرار وشياطين الوطن وخارج الوطن. سيد المطران حنا رحمي الموقر حاسيوم يقرو يوحنون رحمي مطران بعلبك ودير الأحمر للموارني يسعد صباحك. هلأ موجود هو بزيارة إيمانية وبمهمة خارج لبنان، الله يوفقه ويرجع لنا بالسلامة. ما قدرت أني أشوفه اجتماع أنا وياه، ولكن أهم شيء أنه اجتمعت مع السيدة، سيدة بشويت، صليت للبنان. اسمعوا، أنا فيكن تزوروا صفحتي على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وتشوفوا الفيديو اللي عم صلي فيه لوطن لبنان. حفظ الله قرآن الجميلة التابعة لأبرشيتك سيد المطران حنا رحمي، بعلبك، دير الأحمر، بشويت، شليفة، نبح المحفارة. عم نعد، بتدعي أهلنا بكل هالضيعة الحلوة وعيناتا، مسقط رأس سيدنا المطران حنا رحمي، بلدة عيناتا. ما قدرت أطلع طلع من طريق الأرز عيناتا لأنه بعده التلج أكتر من عشر متورة بنساف البطرك بسموه، بمنطقة نساف البطرك اللي بتربط بشري بالبقع. فطلعت عن طريق كفر دبيان فريا ونزلنا من هونيك. ودايما أنا بوجه تحية لأهلنا بأول ضيعة بتستقبلكم بالبقاع من بعد كسروان، ضيعة حلوة كتير، ويمكن في ناس منكم أكيد مثل ما أنا ما كنت سامع فيها، بس هلأ صار لي كذا سنة بحكي عنها. ضيعة اسمها مصنع الزهرة، تحية لأهلنا من الطائفة الشيعية الكريمة ببلدة مصنع الزهرة. حلو كتير، يعني أنت وين مسقط رأسك بيقول لك مصنع الزهرة. يعني تصوروا الزهرة قديشية حلوة بريحتها، فكم بالحري مصنع الزهرة ومصنع للزهور. أهلنا بمصنع الزهرة بسهل إيعات، بالسعيدة، بكل البلدات اللي بوداي اللي مرقت فيهم، ببعلبك أكيد. وصلنا على دير الأحمر وبشويت الحبيبة وسيدة بشويت تحميكن. زوروا صفحة نحن عيونك يا لبنان على الفيسبوك، هذه كمان أنا مأسس لكم إياها الصفحة، وصفحة جوني إل صديق. سيدة بشويت تحميكن يا لبنانية يا محبين. بلشوا هلأ المستمع، كنت كفيت على برقة، برقة حبيبة العمر والقلب، زرتها بالسنة الماضية بالصيفية كمان أنا والمغترب طوني العبد، زرنا الأكيد سيدنا المطران حنا رحمي، وزرنا أهلنا بدير الأحمر وجواره، ورحنا على برقة. قال جعجع الكرام رولا جعجع وكل أهلنا ببرقة كمان، محبتكم كبيرة. كل هالضيعة، كل هالضيعة المتجاورة، هالضيعة المسيحية الحلوة المتعايشة مع جوارة بسهل البقاع، رائعين جدا بتعايشهم وبمحبتهم. صوتك عالي جبل لبنان. ودن بيكري لبنان وتحت شعار شير بريد اند لوف، كل مناسباتنا الحلوة بترفقنا ودن بيكري لبنان، والشافية والموظفين بكل فروع ودن بيكري لبنان بكل المناطق اللبنانية. جاتو الأعراس، الفيرست دانس، الجاتويات الحلوة كمان والبيضة، وإن شاء الله أيامنا بلبنان بيضة يا رب، وناصعة البياض أيامنا الحلوة كمان لأول قرباني. لكل المناسبات، لاحتفالياتكن، ترويقتكن، غداكن وعشاكن، أهلا وسهلا فيكن. الرقم 1635 الرباعي بتصرفكن، 1635 من كل المناطق اللبنانية بتتصلوا، بحولوكن على الفرع المناسب، وأهلا وسهلا فيكن. أسبوع سعيد بيتمنوا لكم إياه إدارة وموظفي وموظفات ودن بيكري لبنان، شير بريد أند لوف. والفرع الرئيسي على أوتوستراد الزلقة باتجاه جوني، ودن بيكري بيفتح سبعة أيام بالأسبوع، 24/24. 7/7 24/24. إضافة لهالشيء أيضا فيكن لما تروحوا بدكن تتروقوا أو تتغدوا أو تتعشوا أو تتسحروا بالسحر بالفجر. كمان في عندكن فري إنترنت بفرع وودن بيكري بالزلقة، فري واي فاي. أهلا وسهلا فيكن بكل فروع وودن بيكري لبنان بكل المناطق اللبنانية. 03-444-037 وسيارة بدون لوحة خلفية. أوه هالظاهرة هيدا عم نشوفها كتير مستمعنا الكريم. يا حبيب قلبي يا عمر، نسمع رسالته لعمر.
5: صباح الخير حبيب القلب، الله يعطيك العافية. هيدي السيارة من قدام نمرة حمراء قديمة عتيقة ما بتبين شو هي، من ورا ما فيها نمرة، وبتشتغل على السيرفيس من الدورة حزمية دكوانة بقلب المنطقة.
0: يا حبيب القلب يا ريت يا ريت كنت أكيد مش تغامر وتقدر تصور اللوحة الأمامية، كنا فيشناها وشفنا أنه هاي مزورة ولا هاي للمرسيدس. يلا يلا يلا يلا على كلنا نحن والقوى الأمنية أكيد عم نشتغل، يعني في تهنئة أكيد لما فارز السير بكل المناطق اللبنانية على جهودهم، ونحن وياهم إيد بإيد مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من هالموضوع كامشينه أكيد، وعم بيتعاقبوا كل مين مخالف القانون، خاصة لما منصور نحن وياكم وبيكون عنا بروف. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. في لبنان استهداف لقوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة. على طرقاتنا اللبنانية قتيل وعشر جرحى بالأربع وعشرين ساعة الماضية. واشنطن تسعى إلى اتخاذ إجراءات ضد الفصائل العراقية. شريط إخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. أسعار النفط ترتفع 3% ونفط برنت يتداول فوق $104 بعد رفض ترامب لرد إيران. غارات على بلدة كفرة وعلى ضيعة كتيرة بجنوبنا. آخ يا وطني لبنان، تعميم جديد لضبط الفالي باركينج، من يربح تنظيم الدولة أم الفوضى؟ يلا كمان هيدا شيء جديد. مثل ما قلت لكم في شخص كان موظف فالي باركينج وضحك على قوانا الأمنية ورح اجتمع هوية هون. التقارير بعد شوي، تقارير إخبارية على مواقع إخبارية وتلفزيونات رصدناهم. إذن تعميم وتفعيل رقابة وتنظيم عمل شركات ركن السيارات فالي باركينج بناء على توجيهات وزارة الداخلية والبلديات. التعميم جاء بصيغة حازمة ومتشددة. هون بدنا نشد إيدنا ونحييه من كل قلبنا وزير الداخلية والبلديات العميد الحجار، برافو عليه، عم يشتغل بكل ضميره بخدمة وطنه لبنان. نختصر هالإجراءات الحازمة والمتشددة: التشدد في مراقبة شركات ركن السيارات فالي باركينج والتأكد من عدم إشغالها الأرصفة والأملاك العامة. كذلك تم تحديد التعرفة الرسمية ب$400,000 فقط، وهددت وزارة الداخلية بسحب التراخيص من المخالفين. الطلب من المؤسسات السياحية تأمين المساحات لركن السيارات قبل التعاقد، قبل ما يتعاقدوا مع أي شركة فالي باركينج بدون يأمنوا لهم مساحة لركن السيارات. الإعاز إلى البلديات بالتشدد في تطبيق إجراءات السلامة العامة على وسائل النقل العمومي وباصات المدارس والمعاهد والتأكد من قانونيتها. إلزام مالكي الأليات ومضخات البيتون السائل، وضع ضوابط تمنع تناثر المواد على الطرق، بغية الحفاظ على النظافة العامة. نعم، توجيه إنذارات لأصحاب الكيوسكات والبسطات غير المرخص لها الواقع على الطرقات العامة لإزالتها فورا. برافو وزارة الداخلية والوزير العميد الحجار، الله يعطيك ألف عافية بخدمة وطنك لبنان. إذن تنظيم الفالي باركينج وتخليصنا حسب التعميم من مخالفات ناولنا على الطرقات واللي بيسببوا أحيانا حوادث أو عجقات أو خطر على السائقين على الأوتوسترادات وبالطرقات الداخلية. صوتك عالي جبل لبنان. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز، بعبدة واليرزي يرفضان العفو الملغم. علاء الخوري. وميرا جزيني كتبت هل دخل لبنان مرحلة الترتيبات الكبرى. كريستينا شطح فقرت بأقلامهم بين التفاوض تحت النار ومصير لبنان ما بعد الحرب. في كواليس لبنان فايلز، تتجه أنظار الإعلاميين نحو مؤسسة إعلامية جديدة بدأ نشاطها من قطر وتعمل على استقطاب إعلاميين لبنانيين للانضمام إلى فريقها، في وقت تشير المعطيات إلى أن هذه المؤسسة رصدت موازنة كبيرة نسبياً وسط توقعات بأن يضم فريق عملها عشرات الأشخاص. إذن مؤسسة إعلامية جديدة من قطر، وأكيد حصتنا كبيرة إحنا اللبنانية مفروض تكون مثل العادة. صوتك عالي جبل لبنان. عن استقالات الام تي في، علم لبنان فايلز ان بعض الذين غادروا اخيرا محطه ام تي في قدموا بانفسهم استقالاتهم بعدما طلبت اداره التلفزيون من موظفيها العمل بمعدل 180 ساعه في الشهر بدلا من 160 ساعه، وهو امر يصعب تنفيذه من قبل الذين يمارسون اعمالا اخرى خارج الام تي في. إذن هالخبر كواليس لبنان فايلز. نحن دايما منقول من إذاعة جبل لبنان، العدالة للأم تي في، العدالة لستوديو فيزيون. ماذا بعد؟ لبنان فايلز وجديد لقاء عون نتنياهو. تتحدث مصادر مطلعة عبر لبنان فايلز عن ترقب للقاء يجمع بين الرئيس جوزيف عون وبنيامين نتنياهو، معلقة توقيته على طي صفحة الصراع الأمريكي الإيراني. وبحسب دوائر القرار يسود انطباع بأن طهران لن تعترض مسار محادثات السلام المباشر بين لبنان وإسرائيل بمجرد إبرام اتفاقها الشامل مع واشنطن. هذا التحول الاستراتيجي يشير إلى أن تبريد الجبهات الإقليمية سيفتح الباب أمام تسويات حدودية وسياسية رسمية كانت حتى وقت قريب بعيدة المنال في ظل التوازنات الحالية، وأن اللقاء بين الرجلين يعني الرئيس جوزيف عون ونتنياهو لن يحصل إلا في حال تسوية شاملة في المنطقة. إذن كمان جديد لقاء عون نتنياهو.

صورة هزت بكركي. يقول البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إن أكثر ما ألمه في الحملة التي شنت عليه ليس استهداف شخصه، بل أن يعمد البعض إلى وضع صورة مهينة للقديس شرب المخلوف المفترض أن يكون قديس لبنان بطوائفه كافة وقديس العالم. سيدنا البطريرك الله كسر إيديهم كل مين بيعتدوا على المقدسات الإسلامية والمسيحية والموحدة الدرزية، وعلى رأسهم شرب المخلوف ابن بلدة بعكفر الحبيبة وحبيس عنا يا بلاد جبيل. صوتك عالي جبل لبنان. عناوين كتير إذن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. LebanonFiles.com. بعد البريك مباشرة كمان نبقى مع لبنان فايلز وفقرة تحكيني فوتبول. الفنان المطرب نقول القصة بيحكيني فوتبول هالفقرة بلبنان فايلز. أنا بحب التزريك يعني بالمباريات بزرك للآخرين، وسامي الجميل ومطرب لبناني بيلعبوا منيح بالفوتبول، وهيدا رأيي بأغنية ميريام فارس. رح ناخد 5 دقايق من هالمقابلة مع نيكولا قصطة، نقول القصطة حكيني فوتبول. بعد البريك يسعد صباحك نقول القصطة، وصباح مستمعي جبل لبنان ولبنان فايلز.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الاثنين بهالأسبوع اللي بلش. بنتمنى لكم كل الخير. إذن بلبنان فايلز فقرة اسمها حكيني فوتبول، برنامج مسجل أكيد بالفيديو ومقابلة مع الفنان نقول القصطة ابن زحلي. يا ابن زحلي يسعد صباحك وجاري بأدونيس زوق مصبح. 32 دقيقة رح ناخد منها أكيد 5 دقايق ومن بعد منها منغني بصوت نقول القصطة الحلو. رح أختار لكم غنية حكيني فوتبول. لبنان فايلز تقديم الفقرة حكيني فوتبول، ميشيل نصر الله وإخراج الفيديو شربل بوأنطون، والضيف الضيف صديقنا ابن زحلي. نسمع.
2: مشاهدينا مساء الخير بحلقة جديدة من حكيني فوتبول. ضيف اليوم فنان مشهور محبوب ابن زحلي وحائز على الميدالية الذهبية باستوديو الفن 88. أغانيه مزجت بين الرومانسية والوطنية بس كلها بدون أي استثناء علقت بقلوب الناس. اليوم مش رح نشوفه على المسرح، نحن اليوم رح نشوفه على المدرج ونحكي نحن وياه فوتبول قبل كاس العالم كم أسبوع. استاذ نقول القصة، أهلا وسهلا فيك بحكيني فوتبول.
3: أهلا فيك.
2: هاي أول مرة تطلع بحلقة وما بتحكي شيء له علاقة بالفن.
3: شو سبع عاملين بس انه اول مرة ايه بخصوص الرياضة يعني
2: وخصوصا
3: بخصوص الفوتبول.
2: انا بعرف انك ما بتحب الجانب التكتيكي تبع اللعبة لانه كمان بالنهاية الفوتبول بالاخير منه علم. بتحب الجانب الانساني اللي فيه شغف، اللي فيه احاسيس، فيه مشاعر، اللي فيه هول الجمعات. بدي بلش بسؤال بالاول، ليش هالقد كاس العالم بالتحديد بيجمع ناس ما عندها قواسم مشتركة أوقات، بيجمع ناس من أديان مختلفة، من دول مختلفة، ليه برأيك كاس العالم بالتحديد هالقد بيجمع؟
3: هو يعني لمجرد اسمه كاس يعني حالي إذا بدك بكل العالم، يعني بكل العالم تخطى الطوائف، تخطى الإثنيات، تخطى كل شيء، تموا كلهم بهالطابة هيدي إذا بدنا نفكر فيها بهالبراءة. هلا بتجي علي مراهنات، بيجي علي أموال كتير، بيجي علي إنفستمنت عالية، هالأمور أكيد توابع يمكن العالم ما بيعرفوا أو ما بيهمون هالطابة كيف بدها تنلعب، أي خطة بدها تنعمل. بقى كرمال هيك نعمل يعني بيعتبروا من أهم الإنجازات أو من أهم الإيفنت يعني المشاريع اللي بتنعمل worldwide العالم.
2: صحيح.
3: أهم.
2: وليش كاس العالم بالفوتبول بالتحديد؟ يعني بتعرف ما بحس أنا فيها الجمعات وهاللهف على لما يصير في مونديال بالباسكت مثلا.
3: إيه.
2: ما هيك؟ مونديال بالفولي بول ما بتحس حدا بيلو. ألعاب الأولمبية ما بتلاقي هالجمعات
3: وهالجنسات. وهيدي الحالة يلي قلت لك عنها بالتحضير للحلقة، إنه أنا يعني هالفوعة اللي بتصير البروباغندا على الحالي تبعه كأس العالم، ومثل ما قلت لي هلأ خاصة السنة يعني تعتبر سابقة يعني
2: استثنائية 48 منتخب 3 دول شهر 8 أيام.
3: ايه مظبوط. بقى لأجل هالموضوع هيدا يعني بيعتبروا أنا مثل فرصة كمان من الناحية اللي أنا قلت لك عنها. مني كتير ضليع بالتفاصيل بس بحس في حالي غصب عنك بدك تكون وبدك تخلقها على طريقتك. على طريقتي أنا قلت لك إنه أنا بنبسط وبعرف التكتيك وعندي نظرة كيف لازم يلعب وكيف لازم يصير، والحالات الاستثنائية اللي بتصير ببعض الجولات اللي تتكل على أبطال أبضيات يعني بالملعب إيه بنبسط من الناحية الاستثنائية اللي هي التزريق. وأنا ما أنت قلت لي مع مين؟ أنا مش مع حدا.
2: لا أنا بدي أوصل لك
3: أنا بجي مش مع حدا ضدك.
2: فهمت عليك بس محيطك محيطك والناس القريبين منك بيعرفوا انه وقت المونديالات الكبرى وقتها ما في خبريه التزريق نقول القصه مع الارجنتين.
3: انا
2: مزبوط
3: انا بحبها.
2: ليه ارجنتين من اي سنه؟
3: ليك انا كنت مع الموجه بالاساس انه برازيل اكتريه الناس بين برازيل وبين المانيا.
2: نعم
3: اكتريتهم يعني بتلاقي انه بيعيشوها
2: بلبنان هيك
3: بيعيشوها. ايه بيعيشوها بشكل مش طبيعي يعني. بعدين انا وقت رقبت الارجنتين حبيت لعبهم مش لانه ميسي او يعني حتى ايام مارادونا مش مارادونا
2: صح
3: مزبوط كان حالي هالانسان
2: لحاله
3: قصص
2: قصص مش معقول من بطولته
3: دبابي على المسرح على المسرح على الملعب على الملعب مش معقول بطريقته باسلوبه بسرعته رهيب بقى حبيت هالنادي وصرت انا انه على طول اقول ارجنتين ونجحت اخر مونديال
2: صاروا اخذينا ثلاث مرات
3: ايه
2: 78 86 واخيرا بمونديال قطر 22
3: اه شفت كيف
2: مارادونا وميسي يلي الناس اغلبيتها حبت الارجنتين من وراهم وكلهم كانوا قبل ما ياخذوا كؤوس العالم كانوا يقولوا يا عمي مارادونا لازم ياخذ كاس العالم مارادونا بيستاهل كاس العالم لا اخذوا بال86
3: ايوه
2: ميسي ضلهم على سنين طويله ما رح نعتبرك بمرتبه غير ما تاخذ كاس العالم والزلمه عامل كل شيء مع برشلونه عامل كل شيء فرجه كل شيء بالون دور قد ما بدك الكره الذهبيه افضل لاعب بالعالم عامل كل شيء منه بحاجه وضلهم جابرينه انه الا ما تاخذ كاس العالم لنعتبر ترجع اخذوا ب
3: حلو
2: 2022
3: حلو حلو
2: بقى استاذ نقولها انت قلت لي كمان بالتحضير للحلقه بتحب كتير الجلسات كرمال التزريق
3: نعم
2: اعطيني شو اللي بيوصلك بالتزريق والتزريق بتقبله تو واي يعني انت تعمله ويعملوه عليك
3: ما عندي مشكله انا ما عندي مشكله بالتزريق
2: شو جميل شو الشيء اللي بيعجبك بالتزريق
3: يا اخي الاستفزاز بطريقه معينه يعني هيك نوع من اجواء يعني
2: خسرك صداقات
3: لايك قليل
2: شي مرة هيك لا. خبرني وحدة
3: قليل ما في وحدة من الوحدات يعني في حالة بتصير نخلقها يعني هلا في أشخاص انتبه بيلعبوها ما قلت لك بيعيشوها بطريقة عن جد بتصير مأزية يعني إنه يتخطى القعدة يتخطى إنه شو ابن عمك يعني مش عم بفهم أنا طب ما بالنهاية هيدي يعني صار في محطات معينة فرق متكل علي ومراهن علي إذا بدك طلعت الطش يعني الملعب وطريقة اللعب على الأرض وطريقة الخطط ما بتعرف يمكن ما بعرف إذا فيها شانس
2: في كثير شانس أكيد شانس كثير بيلعب دوره
1: إذن هالمقابلة الكاملة موجودة لبنان فايلز حكيني فوتبول الفنان نقولها القصة ضيف هالفقرة الحلوة هيدي حكيني فوتبول لبنان فايلز نقولها القصة يسعد صباحك وزملائنا بلبنان فايلز الله يعطيكم العافية ناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر وكل الزملاء بكل الفقرات السياسية والرياضية والاقتصادية والفنية الله يعطيكم ألف عافية لبنان فايلز على مدار الساعة وإذا فيكم تحضروا مقابلة نورة القصة بكاملة مدتها حوالي 35 دقيقة مع الفقرة الرياضية خلينا نسمع سوا من نورة القصة وبصوته الحلو بحبك يا سيدة لبنان بهالشهر المريمي الفضيل لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان مريم اللي بتجمعنا مسيحيين مسلمين وموحدين دروز نورة القصة وبحبك يا سيدة لبنان مثل ما منحب الرياضة منحب إيماننا بوطننا لبنان

0: الفنان نقول القصة هالترتيلة هيدي كلمات الحبيس يوحنا خواند ألحان ريمون خلوف والإذاعة جبل لبنان. ومثل ما قلت لكم عبر لبنان فايلز فقرة تحكين وفوتبول مستضيفين الفنان نقول القصة من الإيمان للرياضة كلها روح حلوة كتير روح إيمانية روح رياضية روح ثقافية روح فنية بوطننا لبنان نقول القصة من سيدة لبنان بحريصة لسيدة زحلة كمان المقام الرائع جدا لسيدة بشوات اللي زرتها أول امبارح السبت وبدعيكم لتزوروا سيدة بشوات وتتباركوا كمان بهالقرى البقاعية الشمالية المتعايشة والصامدة. وطننا لبنان وطن التعايش وطن المحبة. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 والعديد من رسائلكم الصوتية اللي عم توصل بالعشرات.
1: نعم. صباح الخير صباح خير جوني حبيبي صباح الخير. بعتقد الشعب كتير واعي ويعني بعيد عن الحرب وعن التهويل وبدلهم يهولوا علينا حرب طائفية. أنا مسلم عايش على منطقة مسيحية صدقني يعني ما بحس حالي بحس حال عايش مع أهلي يعني عادي ما في شيء ما في حزيزية ولا في شيء بس إنه يخففوا التهويل ويخففوا بدلوا معيشينها بالبعبع ما في شيء شعب واعي خيه شعب واعي بس إنه يبعدوا عنا شوي شعب واعي ما بده حرب وبس على قصة الفلاة خي جوني حبيبي لك عن روشة عندك من عند الفلامنكة لنص الروشة فيك صف سيارة ما فيك صف سيارة بحطوا موتوسيكلات وكل حاجزين قالوا هن يعني بقى صف دقيقة انت وصف تجيب شغلة ما بيخليك صف فهادي كمان انه عندك من عند الفلامنكة لنص الروشة كلها مسكرة قالوا هولي
0: نعم
1: ويعطيك ألف عافية خي جوني حبيب قلبي
0: أهلا أهلا بعلي يا علي يسعد لي صباحك صور لي هون إذا كان هيك بس أنه عرفت حدا صافي في موتوسيكل يعني ما بنقدر نحكم سلفا أنه هو حجزة الله يساعدنا الله يساعدنا وترجع الشرعية ويرجع وطننا لبنان بإذن الله. يسعد صباحك جوني رقم المنتهي ب957 إنها طبيعة الإنسان حكيم في الأمور التي لا تخصه وأحمق في أموره الخاصة. حلوة يسعد صباحكم والحكم ومحبتكم لوطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أشاد في بيان أصدره بالجهود الأمنية المميزة التي يبذلها مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني أهوجي وبالكفاءة العالية التي تتمتع بها عناصر المديرية ولا سيما في العمليات الأمنية الأخيرة التي أفضت إلى توقيف شخص عراقي الجنسية أقدم على انتحال صفة مسؤول أمني عراقي داخل الأراضي اللبنانية مستعينا بمستندات مزورة وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة ومحترفة. وأكد الخازن أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الجهوزية والاحتراف والحس الأمني الرفيع الذي تتمتع به مديرية المخابرات ويؤكد مجدداً الدور الوطني المحوري الذي تطلع به المؤسسة العسكرية في حماية الاستقرار وصون أمن الوطن والمواطنين خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة والتحديات المتزايدة التي يواجهها لبنان كما نوه بالخدمات والتضحيات التي يقدمها ضباط وعناصر مديرية المخابرات الذين يعملون بصمت وإخلاص بعيداً عن الأضواء دفاعاً عن كرامة الوطن وأمانه وجدد كل الشكر والتقدير عبر إذاعة جبل لبنان على تفانيهم وجهودهم المستمرة في حفظ الأمن والاستقرار. عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن أكيد كل الأوادم بوطن لبنان بيضموا صوتهم لصوتك. الله يعطيهم العافية مديرية المخابرات بالجيش اللبناني مدير المخابرات بالجيش اللبناني البطل العميد الركن طوني أهوجي يعطيك ألف عافية. تحية من الوزير السابق وديع الخازن من إذاعة جبل لبنان ومستمعينا. المستمع راجح بيسلم عليك وكل المحبين بيقولوا لك الله يعطيك ألف عافية، وأكثر وأكثر بنشد على إيدك ونشد همتنا بحماية المواطنين اللبنانيين وحماية وطننا لبنان. صوتك عالي، جبل لبنان. الرقم اللي بنتهي ب377 ما تطلبنا، يبدو أنك أنت يمكن انضميت لقلنا جديد، أهلا وسهلا فيك، بس بعت رسالة صوتية أو مكتوبة، أهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي، جبل لبنان. بريك وبنرجع لإعلاناتكم ودعمكم وسبونسورينج. جبل لبنان 70 220 888.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني والمزيد من المواقف الوطنية، ومثل ما قلنا نجحت مساعي باستصدار مرسوم إضافة مستشفى دير القمر الحكومي إلى ملاك وزارة الصحة العامة. أكيد جهود بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مشكور، الله يعطيه العافية. أقرت ويبقى أنه الجهود مثل ما قلنا بالبناء وبالتبرع وبالتجهيز اللي قام فيهن النائب البروفيسور فريد البستاني أثمرت عن الحاقة لمستشفى دير القمر الحكومي بوزارة الصحة وإنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى دير القمر الحكومي. النائب البروفيسور فريد البستاني اللي نحن وياه دايماً عم نتابع قضايا المودعين، كل قضايا المواطنين، الفساد بالوزارات اللي أكيد نحن والبروفيسور فريد البستاني إيد بإيد بمكافحة الفساد، وأدى هالفساد هيدا إلى هرب أحد الوزراء السابقين إلى كندا نتيجة ادعاء النائب البروفيسور فريد البستاني عليه. خلينا نسمع سوا 45 ثانية من موقف وطني للنائب فريد البستاني الذي هو دائما مع إعادة كامل الودائع وكليا ضد القانون المقترح الذي يحدد المبلغ $100,000. نسمع سوا النائب البروفيسور فريد البستاني. صوتك عالي جبل لبنان.
2: أنا ضد الهيركات وضد القانون اللي تقدم بال100,000. أنا ما بعترف بكلمة اسمها 100,000. الحق حق، حتى الـ IMF صاروا يعرفوا أنه ما في هيركات. إذا نحن ردينا المصاري للمواطنين وهالمواطن رجع استعملها بالسوق، هيك تبرم العجلة الاقتصادية وهيك بتحرك الثقة. الناس بيصير عندها فكرة أنه حقوقها ببلدها رح تكون، والمغتربين كل الوقت عم بتوصلوا معي شو رح يصير فينا؟ كيف بدنا نرجعهم؟ عم بقول لك بدنا نعمل مؤتمرات ليستثمروا، لك مين شو بدهم يستثمروا؟ ببلد سرقت لهم أموالهم.
1: نعم، يسلم صوتك العالي من إذاعة جبل لبنان النائب البروفيسور فريد البستاني، ودائما صوتنا العالي نحن وياه بخدمة المواطنين وبخدمة المودع اللبناني والمودعين اللبنانيين اللي بيشكلوا 100% من الشعب اللبناني. ما في حدا منا إلا ما رحلوا بين $10,000 وال20 مليون دولار وأكثر. هاد الله يحيي وطنيتك النائب البروفيسور فريد البستاني، وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. باركينج الـ AUH صار ب500,000 ليرة، الشهر الماضي كانت 300,000. نعم سونيا، بونجور مدام سونيا. يلا إذا عندك وصل عم يعطوه رسميا كان به، وإلا بدنا تسجلي رسالة تبعتيها على الهواء وأنا ببعتها لمحافظ مدينة بيروت وبلدية مدينة بيروت. الله يعطيه ألف عافية المحافظ مروان عبود، نحن وياه إيد بإيد كمان بخدمة المواطنين اللبنانيين وبخدمة القانون اللبناني. وهيدي دولتنا وهيدا نحن وهيدا وطننا لبنان. بما أنه مدام سونيا، أنا في أغنية حلوة كتير بحب سمعكم إياها بين وقت والتاني، سيتي مون غيف سيتي سونيا، الأغنية من الزمن الجميل لباتريك جوفي. مدام سونيا وكل سونيا يسعد صباحكم أكيد، وصباح إذاعة جبل لبنان اللي هو صباحكم بلبنان وخارج لبنان. سونيا مدام سونيا صدقة، يسعد صباحك، يلا بدنا نشوفك بالسمايا.

0: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا نحن وياكم بكل محبة لوطننا لبنان وبكل قوة. كمان لن نقل جهدا بتخليص وطننا لبنان، نحن وياكم إيد بإيد. 03-444-037 رسالة.
1: استاذيوني صباح الخير. استاذيوني بس سؤال، تاري عم بقلب على التيك توك بيطلع لي شاب ما خلى كلمة على الدين المسيحي وعلى الكنيسة وعلى الخشخاشة وعلى البترك، شو بيقولون انه العيش المشترك؟ طب نحن كيف بدنا نعيش معهم بالعيش المشترك خيي، وهني بيحكوا بهاي الطريقة وبهذا الكلام البذيء اللي بيشبههم وبهاي الطائفية؟ انا مين بيحاسبه خيي على هيك كلام؟ ما عم بقدر افهم كيف الواحد بده يتعايش معهم.

صوتك عالي جبل لبنان. يلا أكيد صار في فلتان كتير كبير بالعالم نتيجة وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي سيف ذو حدين. يلا قولوا الله قولوا الله لابد ما ترجع الدولة أقوى تنضبط كل الأمور. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ أكيد كنا متابع امبارح بساعات المساء الحريق اللي صار بمنطقة زوق مصباح كسروان بإحدى البنايات، والحمد لله على السلامة لسكان هالبناية ومنهم الفنان كميل أسمر. رح نحكي عن هالموضوع، عن مواضيع انمائية وتربوية وثقافية واجتماعية مع رئيس بلدية زوق مصباح الأستاذ إلي توفيق صابر. يسعد صباحك.
1: صباح الخير، أهلا، صباح النور.
0: خبرني كيف كان امبارح؟ أكيد كنا مواكبين نحن وياك طوال ساعات الليل حتى تمت السيطرة على الحريق، الله يعطيهم العافية الدفاع المدني.
1: فعلا الله يعطيهم العافية، بدنا نحيي للدفاع المدني على جهوده امبارح عشية بالسهرة يلي أدت على أنه حاصر الحريق وتم إنقاذ كل المحاصرين بالحريق ومن دون أي أذى، الحمد لله، يعني ما حدا تأذى جسديا.
0: نعم،
1: نتفت قصص اختناء بسيطة تعالجت بساعتها. هلا في أضرار مادية، الله يعوض على المتضررين، وهيدي كمان يمكن حتى لا بعد أصلا بعد ما انكشف أسباب الحريق اللي اندلع بالمستودع وطلع بالمنور وحاصر الناس ببيوتها. بس هيدي نحن بدنا نستغلها مناسبة إنه العالم بتمنى من سكان كل البنايات. هلا البلدية أنا يعني امبارح عشية قررت إنه نعمل جولة على كل المستودعات وعلى كل المواقف البنايات، إنه كل الناس يعني تنتبه إنه ما في من بعض الناس عم بيستعملوا هالمستودعات، عم بيحطوا فيها مواد قابلة للاشتعال، مواد سريعة الاشتعال، ما بعرف، في هيك قصص يعني عم بتصير. يعني نحن ضبطنا كذا مطرح، بتلاقي بناية وبيأجروا فيها ديبو على أساس ديبو، تنقول ماشي شوي بيجيبوا بحطوا بيعوا غير مواد مشتعلة ممكن تشتعل بسرعة إذا قل احتكاك كهرباء أو شيء. فمتمنى على أن هو كل إنسان، هيدي شغلة ما في حدا يراقبها بشكل مباشر، يعني ما في سلطة بتقدر تكبشها بشكل مباشر، انت كساكن بالبنايه بده ينتبه على هالشيء، يعني
0: يعمل استقصاءاته يعني للمؤسسه،
1: انه كل انسان ساكن لحضرتك مثلا ساكن بالبنايه بأدونيس فيها ديبو، ما هيك؟
0: نعم.
1: انت يعني لازم تكون تعرف شو في بهالديبو.
0: صح،
1: اقل شيء.
0: صح، يعني للحفاظ على امننا كمان الشخصي
1: انه هلا ما في البلديه تبرم كل الديبويات وتشوف شو فيها بشكل يومي،
0: التغيرات اللي عم تصير بوجهة الاستعمال.
1: على أساس هذا ديبو للقماش محطوط فيه قماش، بعد شوي بيشغير بحط فيه شيء تاني، بدو اللي قاعدين بالبناية، السكان القاعدين بالبناية يراقبوا اللي عم بيصير ببنايتهم.
0: نعم.
1: بما وقف

0: عظيم، بده يكون كل إنسان كمان كل مواطن خفير يعني.
1: 100% نعم. وهون منقول كل مواطن خفير، وأنا بما أني مقيم بزوق مصباح رقمي هين كتير 70-220-888 لأي ملاحظات بالأمن وبالسلامة العامة.
0: صحيح صحيح، كلنا يعني كلنا حاضرين يعني للمساعدة، وأنا رقمي كل العالم تعرفه محطوط على السوشيال ميديا وين ما كان، ورقم البلدية ورقم مفوض الشرطة.
1: نعم
0: الله يعطيك العافية، كلهم يعني موجودين يعني على الهيدا، بيقدر واحد يتواصل يعني. أنا امبارح أول ما اندلع الحريق دغري اتصلوا فيي، أنا اتصلوا في قالوا لي في حريق، تواصلنا مع الدفاع، بدي حي مسؤول عن الدفاع المدني بالمنطقه هون بجعيتا يعني مركز جعيتا اللي بعينه يلي
1: براف.
0: كان من المسارعين الى هذا، وكنت على تواصل معه طوال الليل، انا كنت خلصت القصة.
1: الله يحميه اللي بعينه وشباب الدفاع المدني عنده كمان وبكل لبنان. رئيس، خلينا ننتقل للاشياء الانمائيه والاعماريه، مباشرين عملية تزفيت الطرقات الداخلية، وهلأ صار كل شخص بيقول لي جوني طيب ليش البلدية ما بلشت بالشارع عندي مثلا حقلة الذهب، لأنه بيعرفوني أنا مقيم هوني، فخبرني عن هالمسعى هيدا. برافو عليكم بالنسبة لزفت وكيفية تأمينه.
0: بالنسبة لمشروع التزفيت والتأهيل، قبل في مطارح عم نضطر قبل ما نزفت في مشاكل بالمجارير والبنية التحتية وبالماي، مثلا هلا في مشكلة ماي بمنطقة حد مستديرة بعد مستديرة سانتريتا مستديرة حتة، هنيك قلنا شهر نتواصل مع مصلحة الماي، في عطل كبير على الخط الرئيسي عم بيجربوا يسووه، كل ما بيسووه عم بيرجع ينتزع، ما فيك تيجي تزفت استاذ جوني قبل ما تقطع الماي والمجرير،
1: بتكونوا كبيتون يعني.
0: نعم
1: بتكونوا كبيتون
0: كبيناهم بقى قبل. هلا مثلا هلا اليوم في تأهيل لشارع قبل تزفيته لأنه في مشكلة مجرير متضررة هونيك.
1: وين أي شارع اليوم؟
0: الشارع هذا هونيك وين منطقة سوبر ماركت شقير ومحيطه، هذا الشارع بيودي على منطقة اسمه بنسميها نحن المحبسة.
1: نعم
0: بقى هيدا الشارع عم بيتأهل هلا اليوم حتى يبقى يتزفت بس يخلص تأهيله بعد يومين ثلاثة.
1: الله يعطيكم العافية.
0: هلا وفي المنطقة اللي فيها مستديرة حتي كمان الماي فلت هونيكي بشكل رهيب يعني نهر، لأنه هونيك في خط رئيسي ومصلحة هيدا يعني في ناس معلش أنا رح استغلها مناسبة
1: فضل.
0: تقول إنه في ناس بتعتبر إنه في بعض القصص يلي هي من اختصاص مصالح ما لها علاقة بالبلدية، مثلا لما بتكون في مي تشرب فلتي على الطريق هيدي ما خص البلدية فيها، يعني نحن بنكون عم نحاول نتصل بمصلحة المي حتى مصلحة المي تصلحها، كيف إذا صار تأخير بكون تأخير من مصلحة المي، وإذا صلحت بتكون صلحتها مصلحة المي يعني. فهي مثل كمان مثلا اللي دائما بيجيني يعني هلا عم نفتح برونتاز اعتراضات كتيرة على الزحمة يلي على طريق من يسوع الملك لمفرق الانديو، هيدي هونيك من مسؤولية وزارة الأشغال، هاي الطريق مسؤولية وزارة الأشغال ما خاصة البلدية فيها، نحن لما منتدخل لكون عم نتدخل من باب وضع يعني الدعم والمساعدة.
1: نعم
0: بهالخبرية هاي
1: رح نوصل هلأ صوتك العالي لوزير الأشغال،
0: هيدي حاليا تكون مناسبة حتى نحن قدائلنا عم نركض مع وزارة الأشغال والنماء والإعمار، لانه هاي ما بتنحل يعني ما بقى لها حل الا ما تفتح الطريق المخطط لها من سنين من ورا دار الويزي وجماعه الويزي تطلقط عند من بعد المولاندور، هيدي الطريق هيدا الحل الوحيد لزحمه السير وعجقه السير هونيك، يعني بيجي الناس بيحطوا انه زحمه سير وفي ناس بتشكى وناس عم تتواصل معي انه عم نقعد ربع ساعه و30 دقيقه و20 25 دقيقه تنطلع من يسوع الملك تنقطع الانديو، مزبوط بس ما لها حل، هيدي طريق ضيقه ما بقى تستوعب، في طريق مخطط لها من ورا دار الوازي، هيدي الطريق الوحيده اللي بتحلها، صرنا قلنا انا وقت ما جيت على البلديه الي سنه بركض لتنفيذها.
1: مين المسؤول عن التنفيذ؟
0: وزاره الاشغال.
1: نعم وال
0: والنماء والاعمار طبعا.
1: والقرض موجود ولا اختفى؟
0: في المصاري موجوده هلا في مشاكل تقنيه ما بعرف، مثل ما صار باوتوستراد جوني
1: للاسف خسرنا اللون اللي كان جايينا. نعم القرض. استاذ الي صابر رئيس بلديه زوق مصبح، خبرني عن لهوات الرياضة، شو صار بدرب المشي اللي بتنطلق من زوق مصبح بتوصل لجعيتا؟
0: درب المشي صار اجتماع ما نحن وبلدية جعيتا وزكريت وضبي.

0: وضع الخطوط النهائية لها، وتألفت لجنة من كل هالبلديات ممثلين عنا، وإن الله راد لازم من خلال 15 يوم نفتتح الطريق
1: إن شاء الله خير. يعني هذه بشرة صار وجمعة الجين أعلن افتتاحها رسميا عبر جبل لبنان
0: إن شاء الله. يا
1: يسعد صباحك. بعد تحب تقول شيء للبنانيين ببداية هالأسبوع؟
0: لا، بدي أقول الحمد لله على السلامة للناس اللي ساكنين ببنايات بشارع عون واللي صار فيها امبارح الحريق، هذا أهم شيء. نهنيهم بالسلامة والله يعوض عليهم الخسائر المادية.
1: نعم.
0: وكل إنسان عنده ملاحظة بشوف شيء قبل ما يتشكى ويكب اللوم على الناس، بتصور انه يخليه يطلب يتواصل مع البلدية
1: منبلغ. نعم.
0: ايه يعني مثلا مثل امبارح في حدا على وسائل التواصل الاجتماعي حاطت نحن في تمثال موجود بمنطقة نهر الكلب بسوع الملك، في القاعدة تبعه زاحت لحيوقع، جاجة البلدية شالت التمثال حطته على جنب وعم تشتغل بالقاعدة تتسويه. في حدا على السوشيال ميديا حاطت انه بلديه ما بتقدر النحت والفن وكذا، شيلين التمثال كبينه على جنب. كيف
1: يعني هذا الشر
0: تقول؟ نعم. انت يا منتقد
1: عم يستغلها للترند يعني.
0: ايه مول معروف، سأل البلديه ليش هذا التمثال محطوط على جنب على جنب الطريق، من قال لك انه هذا التمثال اللي حاطينه على جنب الطريق هذا عم نرممه وعم نساوي القعدة نرجع نرده مطرحه؟
1: نعم. الله يعطيكم ألف عافية. وبدي نهاية الحقيقة بتبين، ومنبرك وصوتك العالي وصوت كل الأوادم بوطن لبنان، أستاذ إلي توفيق صابر رئيس بلدية زوق مصباح، نهارك سعيد وأسبوعك سعيد، ونحن على السمع دايما مع كل الأوادم بخدمة وطننا لبنان.
0: وانت احنا منحييك، انت مواطن شرف بزوق مصباح.
1: تسلم. وهي بنعتبر ضيعتنا مع انه صارت مديني، بس انه بنضل نقول هالضيعة الحلوة.
0: الله يخليك.
1: يسعد صباحك. اذا كنا باتصال مباشر مع الأستاذ إلي توفيق صابر رئيس بلدية زوق مصباح كسروان، وبنرجع بنقول مثل ما هو قال كمان انه الحمد لله على سلامتهم لأهلنا بهالبناية. رح نحكي عن مواضيع السلامة أكيد، وندعيكم لحتى نتواصل سوا من أجل مواضيع السلامة. وبما أنه نحن بغزير ضيعتي ومسقط رأسي ومكان إقامتي هلأ وأفتخر بزوق مصباح، بنعتبرها ضيعة يعني، بنضل نقول ضيعتنا الحلوة غزير، ضيعتنا الحلوة زوق مصباح، ضيعتنا الحلوة الحدد، وكل هالضيع اللي صارت أكيد مدن كبرى، فمن هالمنطلق هيدا عرس الضيعة. وإن شاء الله دايماً تضل أيامنا أفراح وأعراس واحتفاليات حلوة وثقافة الحياة بوطننا لبنان، من زوق مصباح لكل لبنان. محمد إسكندر، عرس الضيعة.

بيقولوا لها جلية العروس أو جلوة العروس. عقبال كل العزابة يا شباب ويا صبايا، عرس الضيعة.

جبل لبنان إذاعة الفرح والفرحة والأفراح.

0: الأمراض قطعنا كم جتي رمينا من هون لعيون العرس.
1: عرس الضيعة محمد اسكندر ولا زالت الأفراح بكل ضياعكن الحلوة وبلدتكن عامرة، والله يحميكن ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

عم نحكي عن الأمن والأمان في وطننا، ببيوتنا، ببنياتنا. للأمن والأمان والوقاية من الحرائق، مثل هالحريق اللي صار مؤسف مبارح بزوق مصبح وصار في خسائر مادية، والحمد لله أنه ما صار خسائر بشرية. لذلك دايماً عم خبركن عن شركة لبنانية بخدمتكن لتفادي الحرائق، عزار فاير بروتكشن. تعرفوا حسب التوعية، ولما منزور صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي عزار فاير بروتكشن SAL، منشوف انه الحرائق بتبلش احيانا من اتنسال شرقوطة، يعني بنسميها هيك، او انه لمعة من الكهرباء اللي الانسالاسيون تبعيتها مش مزبوطة عنا ومش معمل لصيانة، بيبلش حريق كهرباء وبيمتد لتفادي كل هالحرايق. فاير بريفنشن، وسائل اطفاء اوتوماتيكيه لحمايه بيوتكن، ديبوياتكن، محلاتكن، مصانعكن وبنايتكن. عزار فاير بروتكشن شركه متخصصه بالوقايه، واهم شيء الوقايه من الحرايق. عزار فاير بروتكشن من جسر الباشا لكل لبنان، اهلا وسهلا فيكن. خبير الإطفاء والتوعية من خطر الحرائق الأستاذ جون عزار وفريق عمله موجودين بخدمتكم بكل لبنان. 01-492-117 وأيضا عزار فاير بروتكشن 03-862-117. عزار فاير بروتكشن، والله يحميكم من كل حريق، ومثل ما قلنا الوقاية أفضل من ألف حريق لا سمح الله. صوتك عالي جبل لبنان. جورج عواد ابن بلدة خزاز الحبيبي بقضاء صيدا، وأهلنا ببلدة خزاز تحية لألكن لصمودكن بهالبلدة الرائعة وتعايشكن مع باقي البلدات. أهلنا بخزاز من أبو جورج يوسف عواد وابنه جورج والعيلة الكريمة، تحية لغيابكن كمان الموجودين بكندا. الله يحمي كل مغترب، كل العيال اللبنانية عندها مغتربين. ما في لبناني إلا ما عنده مغترب، فمن هالمنطلق الله يحمي خيكم بكندا، الله يحمي ابنك يا أبو جورج وأم جورج. ومن أهلنا ببلدة خزاز الحلوة نخلي بوغنطوس، مستمع دايم لإذاعة جبل لبنان، وحبوا كمان جورج عواد والشباب إنه يحيوا ويفاجئوه، لأنه مستمع دايم ما في مرة بكون عم بحكي شيء إلا ما بيخبروا لجورج إنه جوني قال هيك، جوني قال هيك، يعني من المستمعين الأوفية. تحية لكل المستمعين الأوفية مستمعي إذاعة جبل لبنان اللي بيقدروا يومياً يسمعونا من 7 للـ10، أوقات من مدد أكيد كمان لحتى نخلص كل المواد الإخبارية. نخلي بوغنطوس من بلدة خزاز الحبيبة وكل مستمعي إذاعة جبل لبنان، يسعد صباحكم ونهاركم سعيد. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: آه يا حلو.
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
4: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
0: صوتك عالي جبل لبنان. مكملين نحنا وياكن إيد بإيد بإذن الله. الله يحميكن مستمعي جبل لبنان، ويعطيكن ألف عافية اللي رايحين على أشغالهم واللي راجعين من أشغالهم. Good afternoon أستراليا. Good evening. بعد شوي good morning America and Canada. على 03-444-037. يسعد صباحك سيس جوني، وصباح جبل لبنان، وصباح فخامة الرئيس جوزيف عون البطل، وصباح القوى الأمنية الشرعية. الله يحميكم ويحمي لبنان. فخامة الرئيس من بداية عهده عمل المستحيل للبنان، وبعده عم بيحاول، بس للأسف هناك البعض مشكلتهم ما عندهم ولاء للبنان حول فخامة الرئيس، وحاول يرجعون فخامة الرئيس، هن ما بدون. لا حياة لمن تنادي. وبدنا نقول لهم أنه فخامة الرئيس مش بس رئيس الجمهورية، هو كمان حبيب الشعب اللبناني وكلنا وراه، وقراره هو الصح. الله يحميك فخامة الرئيس، ويحميك أستاذ جوني، أنت كمان حبيب اللبنانيين لأنك بتحكي باسمنا. الله يقويك. رقم اللي بتهي بالـ057، أنتوا الله يقويكم ويحميكم ويحمي وطننا لبنان، ونحن صوتكم عالي بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. أوه، بعت لي صورة لكنيسة السيدة. صباح الخير من الحدث الحبيبي، وشهر مبارك عليكم وعلى جبل لبنان. جوزيف لطوف من الحدد، تحية لأهلي وأحبائي اللي ربيت معهم بالحدد، ولدت وربيت ودفعت أنا وياكم عن الحدد إيد بإيد. الله يحمي كنيسة السيدة، هالمعلم الرائع وهالصليب الذي ينتصب على معلم صار عمره حوالي 60 سنة تقريبا، مبنى كنيسة السيدة بالحدد، وكنيسة مارلياس بحارة الروم، والكنيسة الكاتدرائية الجديدة للروم الأرثوذكس أيضا بتلال الحدد مقابل تلة الوروار بحارة الروم، وكنيسة الروم الكاثوليك بالقرب من مستشفى سان جورج اللي أجروها بعض أهل الحدد لمستشفى الرسول الأعظم. يلا قولوا الله، قولوا الله، منضل متفائلين بالخير، ما بدنا إلا الخير لألكم بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وهلأ كمان كنا قبل شوية عم نحكي مع رئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر عن الحريق اللي صار مبارح، الحريق المؤسف اللي صار بزوق مصبح. الحمد لله على سلامتهم أهلنا بزوق مصبح، والفنان كميل الأسمر اللي كان ساكن بهاي البناية اللي احترقت مبارح. الحمد لله على سلامتكم كميل أسمر وأهلنا بزوق مصبح بالقرب من مبنى إذاعة لبنان الحر. الله يحميكم. ولما نحكي عن الحماية دايما وعن التأمين، في حماية من الحريق بشركات متخصصة حكيتكم عنها قبل شوي، وفي الحماية من كل الأمور اللي ممكن تأثر على بنايتكم ومن الحريق. روك متول إنشورنس، روك متول إنشورنس لما بتستلم بنايه وبتتامن البنايه عند روك ميتو بالانشورنس، بيدرسوا كل وسائل الحمايه اللي هي الزاميه ومفروض تكون موجوده، وبيعطوكم دراسه انه بدنا نعمل هيك لحتى نامن بنايتكم من الحريق او من اي عوامل تانية. روك ميتو الانشورنس، وبكل امان together strong، تأمين مش بس على صحتكم وسياراتكم والعمال عندكم بمؤسساتكم، أيضا تأمين على بناياتكم أملاككم البرية والبحرية. برجع بقول التأمين على البنايات والمصانع والمؤسسات مهم جدا، لأنه بتكونوا بين أيدي أمينة وبتنعمل دراسة لكل السبل الحماية من الحريق وغيرها. روك ميتو الانشورنس، وبتكونوا بين أيدي أمينة. هلأ كمان روك ميتو الانشورنس، التأمين على شققكم وبناياتكم ومؤسساتكم ضد الحرب ضد الإرهاب. الله يحميكم، ولكن الوقاية والتأمين شغل مهم جدا، من سياراتنا لبناياتنا لمؤسساتنا لكل أملاكنا لأهلنا والعاملين عنا. روك ميتو الانشورنس، رقم رباعي على مدار الساعة، الكول سنتر 1567، وأيضا روك ميتو الانشورنس 78-80-81-80. بإذن الله بين أيدي أمينة مع روك ميتو الانشورنس، اللي تتمنى لكم إدارة وموظفين أسبوع جيد مليء بالنشاط والحيوية والفرحة والتفاؤل بمستقبل وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. روني عم يسألني فينا نحكي كول؟ لا صباح أستاذ جوني، صاير مشكلة مع بلدية أنطلياس، كتير عم يتصلبطوا على العالم، أنا منهم، حجزوا لي سيارة الخميس، فينا نحكي كول؟ روني ليش حجزوا لك السيارة؟ تواصل معي على 70-220-888، بعت لي رسالة صوتية تنشوف شو القصة وانتبع لك إياها. بدك تبعت على الهواء كمان الرسالة، ما عندي أي مانع، لأنه رقمك مسيف عندي. روني يلا قول الله. المستمع المراسل روني، الله يعطيك العافية. نعم المستمع. يسعد صباحك. قال لي وكنيسة سيدة البشارة، سيدة البشارة للروم الكاثوليك بشارع الحمراء بالحدد. يا أهلي بالحدد، يا أحبائي، يسعد صباحكم وصباح محبتكم. أنا مواليد حارة البطم، هي أحد أحياء الحدد، في شارع بيقولوا له شارع الحمراء، هو بالحدد، في حارة البطم وفي سبناي كمان، حي سبناي، الحدد متعايشة ولطيفة. يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان، ورسالة صوتية 12 ثانية.
5: يسعد لي صباحك استاذ جوني، صباح مستمعين جبل لبنان، يا رب حبيب القلب طول بعمرك. بدي رقم خصوصي احكيك عليه ضروري بعد اذنك.
0: تكرم عينك يا يونس، ما انت معي على 70-220-888، شايف الصورة تبعيتك 70-220-888، بس مش اتصال، بتبعت لي واتساب مكتوب أو مسجل، وتكرم عينك وأنا بسمعه بوقت لاحق. أوقات بضل سهران للساعة 1-1:30 بعد نص ليل عم تابع قضاياكم، وبوع على الساعة 4:30 عم تابع قضاياكم، 5:45 الصبح الفجر، فاكتبوا لي. أوقات يمكن بقدر رد على شخص بعد دقيقتين لما بحط لي أرجنت، أو بعد 5 دقايق، وأشخاص تانيين أوقات بتأخروا شوي صغيرة، بس تكون خلصت 200-300-500-700 مستمع مراسل وحبيب.

0: المسرحيه اللي رقم ينتهي ب 318 قلنا له انه واتساب او رسائل صوتيه ومكتوبه على الرقمين على 03444037 والرقم الثاني كمان 70228888 بخدمتكم يا لبنانيه. صوتك عالي جبل لبنان. الإعلاناتكم وسبونسورينج جبل لبنان 70228888 بريك صغير وبنرجع.
1: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
2: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
0: صوتك عالي جبل لبنان. مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير زار جامعة الروح القدس في الكسليك والتقى رئيس الجامعة الأب جوزيف مكرزل حيث تناول البحث سبل التعاون بين المديرية العامة والجامعة. كما عرض اللواء شقير لأبرز ما تحقق منذ توليه منصبه بالإضافة إلى المشاريع قيد التحضير، وتوقف عند الدور الذي تؤديه جامعة الكسليك إزاك على الصعيدين الوطني والأكاديمي وقال أفتخر بقدومي إلى جامعة روح القدس في الكسليك، فهنا يبنى الإنسان وهنا تصنع المواطنية الحقة. وأشاد رئيس الجامعة الأب جوزيف مكرزل بمناقبية اللواء حسن شقير وبالدور الذي يؤديه في الأمن العام بعيداً عن الإعلام في الداخل والخارج. ثم قام اللواء حسن شقير بجولة في مكتبة الجامعة واستمع من مدير المكتبة الأب فادي كميد إلى شرح عن أهمية الأرشيف وكيفية تأهيله وحمايته. اللواء حسن شقير مدير عام الأمن العام يسعد صباحك وتحية لهالزيارة الحلوة والتعرف لأقسام جامعة روح القدس بالكسليك. رئيس جامعة روح القدس بالكسليك الأب جوزيف مكرزل أبونا معليو جوزيف مكرزل الله يعطيك العافية ومنفتخر بمؤسساتنا التربوية ومنهم جامعة روح القدس بالكسليك مثل ما منفتخر بقوانا الأمنية الشرعية ومنهم الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير. صوتك عالي جبل لبنان. سيدة لبنانية وجهت صرخة عبر إذاعة جبل لبنان وهلأ رح سمعكم إياها على الهواء. مدام نادية الكرم الحمصي عم تطلب عمل، اسمعوني منيح، بالحدد وجواره، يعني حدد بعبدة حازمية إذا بتعملوا معروف، إذا حدا بده بمكتبه ببيته أو بمكتب مكتب محامي أو أي شيء أو شركة مؤسسة عملية التنظيف عملية المطبخ. هالسيدة بكل شرف وبكل صرخة عالية أكيد في عندها مصاريف ومهددة بأنه يتركوها بيتها، فإذا بتعملوا معروف إذا حدا بحب أنه يستفيد من خدماتها رح أعطيكم رقمها هلأ وبنهاية الاتصال الفويس مسج 71-61-31-18 71-613-118 بنسمع صرختها ونداء لألكن مدام نادية.
3: جريس أنا اسمي نادية الكرم الحمصة رقمي 71-61-31-18 وبدي لو بدي إيش أعمل بمكتب اشتغل اعمل قهوة نظف مكتبين ثلاثة ما عندي مشكلة لانه نحن اللي يطلعوني من البيت وانا سكان الحدد اذا بتسمح تقدروا تساعدوني عمال معروف.
0: تكرم عينك مدام نادية كرم حمصي وجهت نداء عبر صديق مشترك هو جريس ابن بلدة بريح. يعني القرار لألكن إذا بتعملوا معروف إذا حدا بحاجة لخدماتها لمدام نادية كرم حمصي 71-61-31-18 بالحدد بالحزمية ببعبدة تستفيدوا من خدماتها بكل آدمية بإذن الله وبكل محبة. صوتك عالي جبل لبنان إذاعتكم يا لبنانية. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ خلينا نتوقف سوا مع أغنية من الزمن الجميل نريح هيك أعصابنا ونتمنى كل الخير لألكن اللي رايحين على أشغالهم على الأنيب عجي تسير. بدنا نطول بالنا يلا قولوا الله بده يروق لبنان بده يرجع لبنان بإذن الله. رح يكون عنا أيام حلوة كتير ناطرتنا من بعد الشدة. ما في شدة بتدوم من بعد الشدة رح نرجع نعيش حياتنا الطبيعية. خوليو إغليسياس وأغنية من الزمن الجميل If You Go Away سمعناها بصوت مطربين كتار وهلأ بصوت خوليو إغليسياس If You Go Away.

0: Julio Iglesias, If You Go Away. والإذاعة جبل لبنان ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم التنين. ماذا بعد في وطني وطنكم لبنان؟ ويش ماني شركة لبنانية بخدمتكم داخل لبنان وعالميا بأكثر من 150 بلد. ويش ماني وخلال شهر أيار في عنا العديد من الخدمات لآخر شهر أيار، ومنون من الكويت، من الكويت للبنان زيرو ترانسفير فيز، ما بيدفع اللي بده يحول، وكاش أوت أيضا آت زيرو فيز. من أي فرع من فروع وش ماني بوطننا لبنان؟ أكثر من 1020 فرع بكل المناطق اللبنانية. إذن عبر المزيني send from Kuwait to Lebanon via مزيني to wish money Lebanon at zero fees sender and receiver. إذن لغاية 31 آخر هالشهر، وأيضا خدمة لآخر هالشهر أيضا من البحرين، خدمات من العديد من الدول، zero cash out fees and zero sender. Send money from Bahrain via NEC. NEC money transfer مشهورة بالبحرين. Zero transfer fees و zero cash out fees at Lebanon. Wish money. داونلود وش ماني آب وطلعوا على كامل العروض الحلوة كتير اللي فيكم تستفيدوا منها بتوفروا، يعني شغلة منا هينة للشركات والأفراد، توفير عشرات ألوف الدولارات على المبالغ، بدل ما تدفعوا دولار واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وأكثر حسب المبلغ. زيرو ترانسفر، ما بيدفع المرسل وما بيدفع المتلقي بلبنان كمان لآخر الشهر من المملكة العربية السعودية. Send from KSA to Lebanon via TIQMO, T-I-Q-M-O, TIQMO, zero transfer and zero cash out fees. المرسل والمتلقي من السعودية كمان لغاية 31 أيار. مجانية هالخدمة بخدمتكم وش ماني. دفع كل فواتير ألفا، تاتش أو جيرو، تشريج خطوط بالأسعار الرسمية وتشريج إنترنت أيضاً بالأسعار الرسمية. أهلا وسهلا فيكم، أسبوع سعيد بتمنوا لكم إياه موظفي وموظفات وإدارة وش ماني لبنان، وما من لبنان، من لبنان لكل أنحاء العالم ومن كل أنحاء العالم لوطننا لبنان. وش ماني صوتك عالي جبل لبنان. إذن الموضوع اللي بلشنا فيه فترتنا اليوم وقلت لكم فيه تقرير، أكثر من تقرير كمان من قنوات لبنانية وعالمية، قناة الحدث وفضيحة مسميتها فضيحة مدوية تهز لبنان، عراقي ينتحل صفة أمنية كبيرة ويوهم كبار الضباط في المؤسسات الأمنية على مدى سنوات. خلينا نسمع سوا قصة طارق الحسيني اللي كان يشتغل حدادي، واحد منهم حدادي وبويا السيارات أبو عمر، والتاني بيشتغل فالي باركينج وبيشتغل غيره من الأمور، ولبسوا تياب ضباط ولبسوا غطرة وعقال وغشوا قوانا الأمنية الشرعية. بنسمع سوا.
1: كلما ظن اللبنانيون أن بلادهم خرجت من سراديب الدويلة جاءتهم فضيحة ثقيلة لتعيدهم إلى ذات النفق الذي حفره حزب الله، لا لمواجهة إسرائيل بل لتشويه ما تبقى من سمعة لبنان بمؤسساته الدستورية والأمنية. فضيحة اليوم أخرجتها الحدث من أدراج أجهزة الاستخبارات اللبنانية، رتب مزيفة على كتفي عراقي بنى لسنوات إمبراطورية من الوهم في لبنان. طارق الحسيني، أو كما يحب أن ينادى سيادة العقيد طارق الحسيني الكربلائي، تعرفوا عليه، هذه هي صورته، وهذه أيضا صورة أخرى ومن إلى جانبه. هو صاحب أعلى رتبة في جهاز أمن الدولة اللبناني اللواء إدغار لواندوس. استقبل طارق الحسيني في مكتبه في بيروت والتقط معه هذه الصورة التذكارية. تخيلوا مشاهدينا، طارق الحسيني هذا لبس بذته ووضع نجومه على كتفه وتوجه للقاء اللواء اللبناني حاملا سلة من الوعود لمساعدة جهاز أمن الدولة اللبناني. بحسب مصادر عسكرية رفيعة للحدث، ادعى طارق أنه مسؤول أمن السفارة العراقية في بيروت، صفة انتحلها لسنوات قضاها في بيروت قبل أن تقضي على أوهامه حين أوقفته مخابرات الجيش اللبناني. العقيد الوهمي العراقي هذا بنى شبكة علاقات واسعة مع أرفع الضباط في لبنان، بينهم رؤساء أجهزة ومناطق. وبعد أن أوقفته مخابرات الجيش اللبناني في بيروت، بدأت تحقيقاتها معه موقوفا في سجن وزارة الدفاع. توقيف بدأت على إثره سلسلة تحقيقات أوصلت إلى شبكة منتفعين من الحصانة الواسعة التي أمنها حزب الله خلال السنوات الماضية لعدد كبير من العراقيين واليمنيين وطبعا الإيرانيين، وفقا لمصادر عسكرية للحدث.
0: إذن التقرير قناة الحدث. عراقي انتحل صفة عقيد لمدة سنوات. الله يحمي وطننا لبنان ويحمي قوانا الأمنية الشرعية، ما رح أقول غير هيك.

0: صوتك عالي جبل لبنان.
1: صوتك عالي جبل لبنان.
0: كورال أويل لبنان شركة لبنانية عالمية وبلشوا بالمئة واحد سنة مئة وسنة وعبال سنوات عديدة ومديدة. بمختلف محطات كورال أويل على مدى امتداد الأراضي اللبنانية تجربة غسيل فخمة على الآخر بمحطات كورال أويل، لأنه سيارتك بتستاهل، لأنه سيارتك بتستاهل. مش بس غسلة سريعة، تستاهل عناية كاملة من جوا لبرا. كار ووش، 100 سنة من الخبرة وسنوات من العطاء بوطننا لبنان. كورال لبنان، كورال أويل بمختلف محطاتهم بيرحبوا فيكن. أهلا وسهلا بالمعاملة الحلوة وبغيار زيوت السيارات، زيوت من ماركات عالمية منهم فيسكو. إذن غسيل السيارات، غيار الزيت وكل الخدمات إضافة للبنزين والمزوت وتوصيل المزوت لبيوتكن بكل المناطق اللبنانية ومؤسساتكن ومصانعكن. كورال أويل 81 123 233 كورال أويل.com. وخدماتهم بمختلف المناطق اللبنانية عبر انتشار محطاتهم، وأهلا وسهلا فيكن. إدارة وموظفي كورال أويل وموظفات كورال أويل بتمنى لكم أسبوع سعيد عبر إذاعة جبل لبنان. كورال أويل، صوتك عالي جبل لبنان. رقمي منتهي ب253 بليز. ليه عم تطلبنا؟ ليه؟ طب ليه؟ قلنا لكم انه هيدا التليفون و70-220-888 تحت الهواء و03-444-037 على الهواء، مخصصين فقط لتلقي رسائلكم المكتوبة والصوتية، مش اتصالات. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 ورسالة من هشام.
2: صباح الخير جوني لك ولجميع مستمعين إذاعة جبل لبنان وكمان لجميع عاملين بإذاعة جبل لبنان على هالصوت العالي، الله يقويكم. أنا بس حابب خلك شغلي، رزق السايب بعلم الناس على السرقة، وهذا اللي صاير ببلدنا. تصبحون على وطن هشام خديش.
0: يا هلا أخ يا هشام، أخ ويا مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صباحو مسيو جوني، ممكن نعرف الشرك اللي تسكرت تبع الأجبان كرمال نعرف ومنجيب؟ يلا تكرم عينكم، أنا وعدكم من أول الفترة وأكيد تدرجاً دايماً بقلب الفترة منسمع كل القضايا اللي رصدناها أنا وياكن. رقمي اللي بينتهي ب932 وكل مستمعي جبل لبنان رح أخبركن بمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان. حصلنا على أسامي الشركات اللي عم بتغش بالأجبان، الله يعطيهم العافية، وزارة الزراعة والمسؤولين اللبنانيين. إقفال 9 معامل مخالفة للألبان والأجبان في البقاع. الله محيي جهودك وزير الزراعة، هالوزارة اللي بيرأسها هلأ ومتولي مسؤوليتها إنسان وطني من حيي من كل قلبنا دكتور نزار هاني، وجهوده لحماية مربي المواشي، تشجيع استخدام الحليب الطازج الطبيعي، مكافحة الغش بالمنتجات الغذائية اللي بتعتمد مواد غير طبيعية، بتعتمد زيوت مهدرجة وغيرها غير صحية. وتحية أيضا لوزارة الصناعة، خطة لإقفال المصانع غير المرخصة واللي ما بتستوفي الشروط الصحية العامة. وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الصناعة حملة رقابية مكثفة على معامل تصنيع الألبان والأجبان بمختلف المناطق اللبنانية، لا سيما بمنطقة البقاع، لأنه في مزارع كتيرة هناك لإنتاج الحليب، حليب البقر وحليب الغنم والمعزة. إذن ما في مساومة أبداً. نعرف تماماً أنه وزير الزراعة ووزير الاقتصاد الله يعطيهم ألف عافية بيدعوكم عبر إذاعة جبل لبنان إلى توخي الحذر، عدم شراء أو استهلاك أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة المواصفات، لا سيما في مصانع معامل غير مرخصة وخارج الرقابة الرسمية. للأسف يعني بلدنا فالت، وإن شاء الله يا رب بس يطلع من الحرب أكثر وأكثر، هلأ نرجع للرقابة اليومية والرقابة المسؤولة. إذن بمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان، المعامل اللي أقفلت واللي مخالفة للقانون وعم تفتك بصحة اللبنانيين هن ميلك لاند تعنايل، ميلك لاند تعنايل، جذور تعنايل، روابي الجنوب، سانتر ميلك تعنايل، مراعي الحلاني، مزارع حمود، مزرعة بمهرين بأبلياس، الحلانية، ضيعة اسمها الحلانية، منطقة عدوس، حوش تل صفية، وحوش الأمرة بالمدينة الصناعية بزحلة. إذن معمل بالحلانية، معمل بمنطقة عدوس حوش تل صفية، معمل بحوش الأمرة مدينة الصناعية زحلة، ميلك لاند تعنايل، جذور تعنايل، رواب الجنوب، سانتر ميلك تعنايل، مراعي الحلاني بالحلانية، مزارع حمود، ومزرعة بمهرين بليس. معلومات خاصة بالأسماء حصلت عليها إذاعة جبل لبنان، وهذا منه تشهير، هيدا بالعكس إنه عيب عليكم تعملوا هيك بالمواطنين، تبيعون المنتجات على أساس إنه حليب طازة وطبيعي وتكون منتجات من زيوت مهدرجة أو حليب صناعي أو غيره من الأمور اللي منا بسعر اللي عم تطلبوه كحليب طبيعي وعم ندفعه، معناتها أنتوا عم تغشونا، وهذا شيء مرفوض من قبلنا. منشان هيك سميناكم وحصلنا على المعلومات الخاصة وسميناكم من إذاعة جبل لبنان. إذا رجعتوا حصلتوا على التراخيص الشرعية والتزمتوا بالقانون، بنرجع بنقول أنه هالمؤسسات اللي هن ميلك لاند تعنايل، جذور تعنايل، روابي الجنوب، سانتر ميلك تعنايل، مراعي الحلاني، مزارع حمود، مزرعة بمهرين أبلياس، ضيعة الحلانية، منطقة عدوس حوش طل صفية، حوش الأمرة بالمدينة الصناعية زحلة، ضبطوا أموركم وبنرجع نقلكم شكرا باسم الشعب اللبناني. ولكن هلأ لا شكرا ولا شكر على اللي عم تعملوه فينا من غش. صوتك عالي جبل لبنان. بدكم تنتبهوا يا أهلنا، ما تتركوا شيء بالسيارة تحت نظر، يعني على الأقل إنه إذا تركتوا شيء وسرق لكم إياه بنتأسف دوبل عن إنه عم بيخربوا. خمس سيارات تعرضت للكسر والخلع والسرقة بمنطقة الجناح، انتبهوا اللي عم يروح على منطقة الجناح، حد الكفيات وحد نادي الفتنس بمنطقة الجناح على الطريق العام، واقفين سياراتهم ورايحين على الفتنس أو رايحين على الريستو والكفيات بمنطقة الجناح، كسرون الأزاز، إذا في غراض كانوا سرقوا لنيهن وسرقوا أموال كمان، ولو تركين أموال ما نقلكم بحياتكم ما تتركوا لا لابتوب ولا شيء يشوفوا قدامه، حتى لو كيس زبالة حاطينه، ما بعرف كيس تياب بيكسر ليشوف شو في بقلبه، مخربين وبلا أخلاق. هالحادثة هيدي حسب المعلومات لإذاعة جبل لبنان عم تتكرر للمرة الثانية، ومطالبة من المواطنين اللي تضررت سياراتهم وتكسرت سياراتهم وإزاز سياراتهم وانسرق أغراض من سياراتهم تشديد الإجراءات الأمنية بالمنطقة. يعني صار لازم يا قوانا الأمنية الشرعية والاستخباراتية التابعين للجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولي والجمارك وغيرها من الأمور، والمواطنين اللي بيرصدوا أي شيء غير طبيعي يبلغوا بطبيعة الحال. فهارد لك لهالسيارات اللي تعرضت للكسر والسرقة، حد الكفيات ونادي الفتنس بمنطقة الجناح ببيروت. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 وفيديو بعت لي شهيد الوطن الحي توني يمين.
1: صباح قناة جوني، من بعد جهودك ومنشان النمر من النمر فعدت لك أول صورة أنه بقى كان عليها إشارة القاضي، هلأ شيروا له إياه هون، إجا القاضي وشيلهم بالنفعة لايك. هذا كله من تعبك وجهودك اللي بدك تحكي فيه، والله يقويك.
0: الله يقوينا نحن وياكم شهيد الوطن الحي توني يمين. هيدي النافعة جوني دخلك يا توني؟ ده نافع، خليني نشوف. ولا نافعة الدكواني؟ بكل الأحوال بالدكواني وبجوني العميد نزيه وبرسلي الله يعطيه العافية. أكيد بعدنا أكيد في عنا شكوك بكم موظف من الإدارات العليا تبعيت إنكريبت، ولكن كمان في توضيحات رح تصير بالنسبة للضباط اللي كانوا موجودين بالنافعة وكانوا مستلمين النافعة. وصلت لمعلومة إنه أحد الضباط الكبار برتبة عميد بالنافعة سابقا كان موجود معين وموجود بوزارة الداخلية، يعني كان منتدب بس بحياته ما نزل عن النافعة. هلأ بدي أسأله، بدي اجتمع أنا وياه، بدي أعرف ليش وكيف، وبدي أعرف مني. أنا بعرفهم، بس إنه بدي أعرف، عم بسأل المخابرات وعم بسأل قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات والتفتيش القضائي والمدعي العام الجديد. في ناس شالت إشارات عن سيارات مميزة وأرقام مميزة وبيعون، وهذه جناية مش جنحة. حضرة العميد بدي منك معلومات أكتر وأكتر عن الموضوع، يعني نسكت لما نلاقي انه ما نزل داوم تحت بالنافعة. مين كان عم يداوم؟ كان عم يداوم ضابطين برتبة رائد ومقدم. طيب يا رح نتابع على الاخر، رح نتابع على الاخر كل الموضوع. والادمي ادمي وعن راس والعين حضرة العميد، واللي مش ادمي مش ادمي، بس ساعدوني وساعدوا المواطنين اللبنانيين تنعرف مين هالزعران اللي فتكوا بسمعتكن. مين حضرة العميد؟ كل الاحترام وكل المحبة. بدك نتعاون سوا؟ أنا مستعد. بدنا نفلش الأمور كلها على بساط أحمدي مثل ما بيقولوا، على بساط مفتوح بكل صراحة، وتقلي مين كان مستلم تحت بالنافعة أثناء وجودك بوزارة الداخلية وسودوا لك سمعتك ومرافقك تورط بشغلة، ولو كانت $20 ولو كانت $200 تورط. بس كمان يعني انه جوني الصديق لما بينزل لما بيطرطش حدا موجود معه لا سمح الله ابنه نزل بجورة وحل بيطرطش على بيه، فطرطش عليك مرافقك من خلال اعتراف وقدام القاضي بالتحقيقات الأولى أنه قبض $200 على معاملة معينة. أنا بحييك حضرة العميد بكل وطنية بكل إنسانية بكل محبة. بشكر الطرف اللي عرفنا على بعض أنا وياك، وأنا بتصرفك للاجتماع ساعة البدك لحتى نوضح الأمور، بس بدي معلومات لأنه بدنا نوصل للرأس الفاسد ونبري الأشخاص اللي لحقهم طرطوشة أو وحل من طرطوشة الفساد. منشيل عن بدلتهم ومنشيل طرطوشة وحل الفساد عن نجومهم، وبيرجع نجوم ناصعة جدا وبنفتخر فيكم عبر إذاعة جبل لبنان، بس بدي أوصل للرأس الفاسد اللي عم يفتك بالنافعة. العميد نزيه وبرسلي يسعد لي صباحك والله يعطيك ألف عافية أنت وفريق عملك، بس بعدني عم فتش بالنافع عندك على المستر اكس اللي بده ينقطش راسه هالفاسد هيدا، ما في غيره. قال اذا تورطوا معه عسكريين كان به، ما تورط معه عسكريين بده يبق البحصه هو. مين اخذ عشرات الوف الدولارات من مبيع سيارات مميزه وارقام لوحات سيارات مميزه كان محطوط عليهم اشارات قضائيه؟ وقولوا الله صوتك عالي جبل لبنان. صباحو أستاذ جوني، وقفة إنسانية كتير قوية مع مدام نادية. نعم يا علي، أكيد تكونوا أخذتوا رقمها لمدام نادية، إذا حدا بحب يشغلها بمكتبه، بشركة، بشركته، بالمطبخ، بتعمل قهوة، بتنظف المكاتب. حدد حازمية ومعبدة مدام نادية. وإذا حدا بده رقمها كمان يكتب لي، بدي رقم نادية لحتى أتواصل معها. إذا حدا انضم لقلنا هلأ وبده حدا هيك يكون على مستلم النظافة والمحبة بمكاتبكم أو بمؤسساتكم. ميرسي. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية، والمزيد والمزيد.

0: بجبل لبنان خلينا نشوف آخر الأخبار على جبل لبنان أبليكيشن. الطيران الحربي استهدف بلدة تول للمرة الثانية. ومثل ما قلنا أسعار النفط برنت ارتفعت 3.5%، تجاوزت $104 للبرميل بعدما رفض الرئيس ترامب أحدث مقترحات إيران، قال لهم مش مقبولة. 3 غارات طالت يحمر الشقيف، غارة طالت بلدة شوكين، قصف مدفعي مركز يطال بلدة ميفدون، كفر تبنيت جنوب لبنان. الله يساعد هالضيع، الله يساعد أهالي هالضيع اللي عم تدمر بيوتهم وممتلكاتهم وذكرياتهم ومؤسساتهم، ما عاد عندهم سبل للمعيشة للأسف. شيء مؤسف جدا اللي عم بصير. أخ يا وطني لبنان، من اللي عم بصير. إذن جبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. المستمع أكرم، تكرم عينك أكرم، أنا بدي منك شغلة. باعت 7 رسائل من 7 سائقين عموميين. أنا كل يوم رح حط رسالة منهم أكيد، لأنه أنت باعت 7، حتى ما نكون منركز تركيز واحد وبعدين منقلب لشغلة تانية ومننسى، أو لا سمح الله هيك ما منتابع. كل يوم رح حط اختصار لمعاناة السائقين العموميين الشرعيين. فاليوم رح حط الرسالة اللي مدتها 1.5 دقيقة، بكرة بتبعت الرسائل الباقية. أهلا وسهلا فيكن السائقين الشرعيين العموميين، سائقي الفان، التاكسي، السيرفيس، البوستات، كلكن شرعيين، الله يرزقكن، والله لا يوفق كل مين عم يأكل الرزقة بالحرام من داركن أنت ولاد الحلال. نسمع سوا.
1: ليك وعلى مفرع رامون في 4 سيارات خصوصي بيوقفوا على المفرع وبيطلعوا الركاب. على مفرع بشمون نفس الأمر، في 4 سيارات خصوصي بيطلعوا الركاب على المدارس وعلى مشاريع كريدلي وغيرها. على مفرع ديروبل في شابين كمان سياراتهم خصوصي، واحد معه ايتين حمراء، بيطلعوا الركاب على ديروبل هذيك المناطق. بالأربع كفر شيما نفس الشيء، بكفر شيما كان في سيارات خصوصي هلا زحطون جابوا تيك توك، 4 تيك توك عم يوقفوا على مفرق كفر شيما، بيطلعون على بسابة وعبليبل هذيك المناطق، وبتكفوا من هناك توصلوا على مفرق شو اسمه على مفرق الوربار عن شركة ترجي، كمان بيوقفوا هونيك 3 سيارات. وهيك يا معلم كل المفارق كلها سيارات خصوصي عم تشتغل. ما بقى مصلحة يعني شو بعرفني، يعني نحن يمكن ربنا غضبان علينا بعدنا عم نشتغل فيها. ما بقى لأيمة، بتضلك جوعان كل الشهر يا زلمة، يزبط معك نهار 10 أيام من بعد وكله ما بيزبط.
0: نعم يسعد لي صباحك. وهيدي صرخة من سائق عمومي عبر إذاعة جبل لبنان. الله يحميكم يا شباب ويرزقكم. وعم نشتغل، عم نشتغل نحن وهالقوى الأمنية، خاصة قوى الأمن الداخلي ومفارز السير، ما عم نوفر أي جهد نحن وياهن بسبيل وطننا لبنان وسبيل محبة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مكتب الجواد العقاري لصاحبه فادي نصر، بيع وشراء عقارات وشقق سكنية جاهزة وقيد الإنشاء وإدارة أملاك. مكتب الجواد العقاري فادي نصر وفريق عمله بلبنان وبقطر بيرحبوا فيكن والتعاون أنتو وياهن. بلبنان 70-145-888. مكتب الجواد فادي نصار وفريق عمله بقطر 00974-663-0078 بقطر. بلبنان وأهلا وسهلا فيكم.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ صفر 3-4-4-4-0-3-7 رسائلكم الصوتية والمكتوبة بنسمع سوا.
1: صباح الخير خيفان. امبارح الساعة 4:30 بعد الظهر عم بلف من جسر المدفون تأرجع على بيروت. انت عم تلف من جسر المدفون في اول حاجز على الطلعة الصغيرة، تنزل من تحت الجسر في حاجز تاني. هلأ مرقنا اول حاجز، تاني حاجز في حدا عنصر واقف على الحاجز شكله منه شوي غريب يعني، من بعيد عم بطلع فيه أنا. بس وتقربنا لعنده حاطت كبية سوداء، شابو سوداء. فتلقائيا أنا طلعت بالكبية وجارت. وقفني على اليمين وفتش السيارة. بس سؤال مش كتير غريب، عنصر من الجيش اللبناني على الحاجز لابس كبية سوداء وشكله منه مثل البقية، مثل بقية العناصر. ما بعرف، استفزني شوي الموضوع يعني، لو أهلي ما كنت وقفت على الحاجز. ما بعرف، حب رأيك في هذا الموضوع. كبي سودة على حاجز جيش لبنان، كبي قصدي الشابول طبيعية يعني. نعم. الشابول من حتى كلنا نحن وصغار كنا. يا شلومو شاينو،
0: شلومو شاينو يا شربل. طيب ما بعرف إذا حدا تاني شايف هالمنظر هيدا، إذا رجعنا كمان تأكدنا من مستمع أكثر من مصدر يعني بهالموضوع، لأنه ما بعرف أكيد ما فينا نصور، بيعتبروها شغلة أمنية حاجز الجيش. إذا حدا منكم رجع شايف هالكبي السوداء يحطنا بالجو حتى نبعتها لقيادة الجيش ونشوف شو عم بصير حول حاجز الجيش اللبناني بالشمال. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الاثنين. بداية أسبوع سعيدة نتمنى لكم إياها. والتمني أيضا من مؤسسة لبنانية مساهمة بالسياحة اللبنانية والمجتمع اللبناني، حلال جروب لتأجير السيارات حلال رينتيكار، من أكبر شركات السيارات بلبنان تأجيراً وبيعاً والشرق الأوسط. أكثر من 2500 سيارة، أسطول سيارات من الصغيرة للجيب لكل الأشياء اللي بتحتاجوها لمناسباتكم وسيارات الأعراس والمرافقة. شركة حلال جروب لتأجير السيارات حلال رينتيكار، بالإضافة لتأجير السيارات تنشط بمجال بيع السيارات الجديدة والمستعملة، وتتميز أيضا بخدمة عقود الإيجار اللي بتنتهي بتملك السيارة. عقد الإيجار اللي بينتهي بتملك سيارتكم المستأجرين شغلة مهمة جدا وخدمة مهمة جدا. حلال جروب حلال رينتيكار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع بخدمتكم. قصة نجاح وكفاح وإرادة بجسدها المدير العام أميل حلال وفريق عمله. أميل حلال أسس هالشركة بجهود وعصامية والتزام بخدمة الوطن لبنان والمجتمع اللبناني والسياحة اللبنانية. حلال رينتيكار من المنصورية لكل لبنان. 03-166-711 حلال رينتيكار حلال جروب 71-166-711 بخدمتكم. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 ورسالة.
3: صباح الخير شوني، سعد صباحك، تحية لإلك. بالنسبة لهيدا العميد بأمن الدولة اللي صارت معه هاي القصة واتهم انه كان موجود كذا محل وتعدوا على العالم بحمرة، شو صار فيه؟ تاني شيء بالنسبة للعفو العام اللي راحوا على فلسطين المحتلة لازم يكونوا منصفين لأنه ما خصهم بشي.
0: يسعد لي صباحك رزوق، أهلا وسهلا فيك، وأكيد رأيكم وصوتكم العالي. سألتكم ببداية الفترة شو رأيكم بقضية العفو العام عن الإسلاميين، عن الأشخاص اللي صار لهم بين 7 سنين و15 سنة غير محاكمين وغيرها من الأمور. كل شخص له رأيه، أهلا وسهلا، أصواتكم العالية 03-444-037. خلينا نتوقف سوا مع أغنية للفنان مايز البياع. يسعد صباحك يا ابن بيروت مايز البياع، السحر بعينيكي، وناطرين أكيد كل جديدك ومحبتك وأخبارك يا حبيب القلب مايز البياع. والسحر بعينيكي صوتك عالي جبل لبنان.

0: سحر بعينيك مايز البياع. يسعد صباحك يا مايز وكل الفن الراقي والجميل اللي بتسمعوه عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 والمزيد من رسائلكم.
1: هالخير يعطيكم العافية. بالنسبة لموضوع العفو العام يعني فيها وما فيها الخبرية. في ناس بيسوى ينعفى عنها وتترحل عبلادها، يعني مثل هذا الفايت لعنا خلصي ساري كذا يرحلوا عبلاده. بس المشكلة إذا رحلتوا عبلاده وما عندك الحدود مضبوطة، يعني بفل من هون بعد 24 ساعة بيجي. هاي إذا قعد 24 ساعة كله موضوع شائك. يعني بدك الحدود تكون مضبوطة، تعمل عفو عام. هل زيادة عدد أو يعني على شغلات إنه بتلاقي لها حل، ما إذا مفروض يعفو عنه. اللي راحوا على إسرائيل لو كان في دولة أنا ذاك ما كانش تعاملوا هيك. بدل في إنه هذا اللي إيده ملطخة بدم الجيش بدم قوى الأمنية اللي قاتل اللي كذا، إيه هو بأكيد مش لازم يلحقهم العفو العام.
0: يسعد صباحك يا شعية. نعم، وآراءكم أكيد وأصواتكم الحرة. كل قضايانا الاجتماعية والسياسية والوطنية والأمنية من الدولة سوا نحن وياكم، وصولا إلى خلاص وطننا لبنان بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية عربية عالمية أوروبية بخدمتكم بالسياحة يا عرسان والسياحة العلاجية. التا ميديكال اند ترافل سيرفيسز بتقدم لكم تجربة متكاملة بتجمع بين السياحة، الاستجمام، العلاج الطبي بأجمل وجهات أوروبا مثل تشيكيا، سلوفاكيا، النمسا، هنغاريا. خبرتهم بتبلش من سنة 1987 وإدارتهم بدبي، بيروت وبراغ بتصرفكم. التا ميديكال اند ترافل سيرفيسز بيوفروا حجوزات الفنادق والمنتجعات الصحيه، تذاكر سفر، بيساعدوكم بالحصول على التاشيرات، تنقلات من والى المطار، التامين السياحي على صحتكم ووجودكم خارج لبنان، جولات سياحيه مميزه ومتابعه ومساعده شخصيه طوال الرحله. تتميز التا ايضا، التا ميديكال اند ترافل سيرفيسز، برامج علاجيه بأشهر المنتجعات الأوروبية مثل كارلو فيفاري بتشيكيا وبيستاني بسلوفاكيا، مياه معدنية علاجية والطين والوحل الطبي، استرخاء، تحسين الصحة العامة، علاج مشاكل المفاصل والجهاز الحركي. مع ألتا رحلة حلوة كتير ومريحة للعرسان، للكوبلات، للمجموعات، للأفراد. أهلا وسهلا فيكن. تفاصيل تستمتعوا فيها بسفر فاخر آمن ومنظم بأفضل الأسعار والخدمات. التا ميديكال اند ترافل سيرفيسز ببناية العزرية ببيروت. 76-83-83-03 76-83-83-03. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
2: صباح الخير، كيفك؟ تمام، ماشي الحال. ابن جنوب معك اللي أعطولي بلك ابن جنوب. استفرجيك الدولة انه
3: خلينا نبلش سوا.
0: لا لا ابن جنوب، شايف صوتي؟ رح ارجع حط هيك كم ثانية من رسالتك. شايف صوتي أعلى من صوتك؟
2: لسبب احنا بنعمل مشكل بنتوقف يبقى الحق عليك، ما بتطلع بقى من الحبس ولا شيء. غيرك بينقل سلاح بقوس عادي بيتوقف بيطلع $20 اخلى سبيل. بس لا تعرف انه الدولة بعدها مسيطر عليها من إكس.
0: نعم، يسعد لي صباحك. الرقم اللي بنتهي ب882 وكل المستمعين، انت منك مستمع جديد، يعني في عندي كتير رسائل منك. اذا بتعمل معروف وطي الصوت على الاخر تنسمع المستمع اللي بعدك وشوف كيف، يعني صوتي ما يكون موجود، اخفوه صوتي العالي وعلوا انتو صوتكم.
4: بونجور. بخصوص الأجهزة الأمنية، يعني شو بدنا نقول؟ هيدا مستوى فهماتهم. السؤال هل لازم يبقوا ويمطرحون؟ الغريب العجيب بلبنان إنه بتطلع الفضيحة، كل فضيحة أكبر من التاني، بتتسلى فيها الناس نهارين وخلص بيقطع الأمر عادي. بينما بغير بلدان فضايح من هالنوع بتسقط ناس على عروشها. يعني لازم يضلوا مربعين على عرشهم، هول اللي بيضحك عليهم بيقدر يضحك عليهم بلانتون صغير، هول لازم نتكل عليهم بحماية أمننا، هول لازم نتكل عليهم يواجهوا هالمرحلة الصعبة. ما بعرف، هيدا هو السؤال لازم ينطرح، لازم يبقوا بمطرحهم.
0: يسعد صباحك مدام. سؤالك عالي كتير وسقفه عالي كتير، وبرافو عليك، يعني ما قصرتي أبدا بالسؤال. الله يساعدنا، الله يساعد وطننا لبنان على أشخاص موجودين فيه، مدنيين وعسكريين. بدنا نضل أكيد نحبهم ونحترمهم، ولكن كمان ملاحظاتنا قوية تجاههم أنه تفضلوا تصرفوا، في عندكم أمر بالسيطرة على بيروت الإدارية، تفضلوا يا أمننا كله سوا، تفضلوا سيطروا، يلا نطفولنا بيروت الإدارية، وبعدين من هونيك بنرجع كل وطننا لبنان بتسود فيه الشرعية. نحن ما عم نطالب إلا بالشرعية اللبنانية، منا ضد حدا ومنا مع حدا، إلا مع الشرعية اللبنانية اللي لازم تكون هي قائمة لوحدها، وما حدا غيرها يتولى تدمير لبنان أو تعمير لبنان أو أي قرار بيأثر على أمن اللبنانيين ومستقبلهم هن وولادهم. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الاثنين 11 أيار 2026 بعنوان انتظار قد يطيح بالفرصة. خرقت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لسوريا الويك أند بأخبار مطمئنة من الجهة السورية لناحية ضبط الأمن والتهريب، فيما كانت الأنفاس في بيروت محبوسة خشية أن تفلت الأوضاع الأمنية على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية أكثر من العادة، لا سيما بعد تطورات الاغتيالات على الساحل الشوفي في يوم واحد مترافقة مع تصعيد كبير في الجنوب. فهل سيتفاقم الوضع أكثر هذا الأسبوع عشية انطلاق جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، بما يضغط أكثر على الجانب اللبناني الرسمي الذي لم يعد يملك ورقة أكثر من التفاوض، فهو غير قادر على التراجع في التفاوض إلى الوراء حتى لا يخسر الوضعية التي انطلق من خلالها حتى ولو عن خطأ، ولا هو قادر على الذهاب أبعد في التفاوض بعيدا عن مسار ما لوقف النار. تضيف إلهام سعيد فريحة: لذا فالتفاوض الآن للأسف سيكون في الوقت الضائع تقطيعا لمرحلة وقد تزداد وتيرتها عسكريا بعد الجولة الثالثة من التفاوض في واشنطن، بانتظار أن تكمل إسرائيل مهمتها العسكرية في الداخل اللبناني، وانتظار نضوج أمر ما على الخط السعودي الإيراني بما يخشى معه من أن ينعكس بتداعياته على الداخل اللبناني، كما على مسألة التفاوض اللبناني الإسرائيلي الذي قد تفرمل وتفرمل اندفاعته بانتظار نضوج التسوية الإيرانية السعودية الأمريكية الإسرائيلية. تنهي إلهام سعيد فريحة: فهل يقبل نتنياهو بذلك؟ وهل بإمكان دونالد ترامب تأخير المسار اللبناني الإسرائيلي حتى تنجلي مسارات التسوية والتفاوض الآخر في المنطقة وفي الخليج خاصة؟ هنا السؤال الذي يستدرج سؤالا أكبر: هل بإمكان لبنان بعد أن يضيع الوقت في انتظارات قد تخسره المومنتوم أو التوقيت المناسب والذي قد يذهب إلى غير رجعة؟ انتظار قد يطيح بالفرصة، بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان طلعت الصرخة: دوخة البحر أسوأ أنواع الدوخات. هناك دواء مشهور يعطى قبل ركوب البحر تحاشيا للعيان. البحارة العالقون في الناقلات في مضيق هرمز بدأ يضيق نفسهم، شحت لديهم المواد الغذائية فأخذوا يأكلون وقعة باليوم، وبدأ شح المياه حتى بدأ التقنين في الكهرباء. لو أن من بين البحارة اللبنانيين لما كانت لديهم هذه الفشلة، فاللبنانيون معتادون على تقنين الكهرباء وعلى الشح في المياه وعلى الوقعة الوحدة باليوم الواحد، وقعة وحدة بيكلوها، فلماذا طالع الصرخة؟ طلعت الصرخة صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم التنين 11 أيار 2026. ورسائلكم الصوتية منكمل معها وصرخاتكم.
5: سعد لي صباحك خي جوني، كيفك؟ أبو رياض معك. بس السؤال هو إنه هل قد الأجهزة الأمنية مين ما كان بفوت لعندهم ومين ما كان ما بيتحروا عنه؟ ما بعرف، في شيء غلط أو مش مفهوم أو صورة مركبة، ما بعرف.
0: نعم،
5: نحن معك على السمع لنشوف شو الأخبار.
0: أخبار سمعته هلأ مش هيك؟ سمعناكم التقرير، في تقرير تاني بعد. يا أخ يا وطن لبنان، أخ الله يحميك وطني لبنان ويحميكم يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان، وتحت شعار سيادتكم بمحلة فهد جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زلق نهر الموت باتجاه جوني، وعروضات جديدة مستمرة لغاية 26 أيار أو حتى نفاد بالكمية لغاية 16 أيار. استفيدوا، كل أسبوع في عروضات جديدة، 16 صفحة مليانين بالعروضات الحلوة، وبقرأ لكم منهم أنا مختصر حتى أكيد خليكم تروحوا وتستفيدوا. فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلق نهر الموت باتجاه جوني. مرتديلا طليانية لقية $2.20، بيش دو شافغ، بيش دو شافر فري لقية $4.70، ديروني رز إيطالي ماركة ديروني 5 كيلو $4.80. وجبنة بوك 108 جرام جبنة بوك $1.10. بقسم الخضار والفواكه الأرضشوكي، حبة الأرضشوكي ب64,000 ليرة، والمشمش الكيلو ب240,000 ليرة. جبنة تشيدر ماركة ليكسكي 150 جرام، وجبنة إيمنتال أيضا ماركة ليكسكي 150 جرام، كل واحدة منهم ب90 سنت فقط. وليكسكي أيضا لايت سلايسز 150 جرام ب90 سنت ليكسكي. رز مصري ماركة بيل فود 900 جرام ب80 سنت فقط. بلان سولي ميلك باودر، حليب بلان سولي بودرة 400 جرام ب$2.70. ومشعلاني مربى الفريز مشعلاني 360 جرام بمرطبان إزاز ب$1.70. 3 معكروني ماركة أربيلا ب$1.45 تلتتن، كل واحدة فيها 400 جرام. ماكسيمز تشيكن ناجتس 500 جرام ب$2.30 فقط. سيبلو تيمبورا كالاماري سيبلو 400 جرام ب$3.95. ومي مياه أكوافينا 12 أنينة كل واحدة فيها 600 مليلتر 12 أنينة ب$1.50. اشتروا كترو مي ببيوتكم بمؤسساتكم. أسعار رائعة جدا، فهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة نهر الموت باتجاه جوني. شاتو كيفغايا بلان دو بلان 75 سنتيلتر أنينة ب$4.80 بدل $7.70، كثير توفير. أريول 4 كيلو ب$8.90، فيري للجلي لتر وربع ب$2.95 بدل $4 وكسور، يعني شغلة مهمة جدا هالأسعار. وميموزا تويلت بيبر 32 رول ب$6.40، $6.40 فقط. معجون للأسنان سينيال سيجنال 3 ب$2.30 تلتتن، سينيال المكافح للتسوس. سانيتا لاندري ديترجان ب 3.95 دولار لترين ونص. سانيتا. كابتن فيشر شريمب 400 جرام ب 4.90 دولار. إذن أسعار كتير حلوة. أهلا وسهلا فيكن. من اليوم ل 16 أيار أو حتى نفاد الكمية. سيادكم بمحلة وأهلا وسهلا فيكم. من 8 الصبح للعشر المساء فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. أسبوع سعيد بيتمنوا لكم إياه إدارة وموظفي وموظفات فهد جوني وفهد الزلقة. صوتك عالي جبل لبنان. رقم المتهب 484 يا أحمد. بعت لي المخالفة على 70-220-888 وأهلا وسهلا فيكم. إذن رقم المتهب 593 يا أبو حسن ليه عم تطلبنا على الهواء؟ بعت رسالة صوتية أو مكتوبة أهلا وسهلا فيكم بصوتك العالي. رسالة صوتية.
6: خير جوني صباح المستمعين. جوني يعني هيدي الزهرة بعرف قديمة وبعدها عم تزيد. هيدي تيك توك تبع الحديد والنحاس يعني هلا صار عنده نحفة بيمشي على التيك توك وبيحكي على التليفون وبتزمره ما بيزيح وبدو يخانقك كمان. هيدي بفردان يعني هيدي بقلب فردان يعني اليوم البلدية وين موجودة؟ مش بس بلدية بي وكل البلديات هيدول التيك توك تبع النحاس الألمينيوم جوني لازم هيدول نشيله من الطريق لأنه أوسخ منهم ما في. يصحى الصبيح للجميع.
0: أكيد كل شيء مخالف للقانون يجب إزالته من شوارع لبنان ومن وطننا لبنان. ناصر وصوتك العالي. عم نشتغل بالتي هي أحسن وبين النار والبرود عم نشتغل مجتمع ومجتمع مدني وسط الدمار ومستمرين بإذن الله نحن وياكم. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا ببلدة العربانية بعبدة قضاء بعبدة. وفد من بلدية العربانية زاروا الأسبوع الماضي منزل النائب هادي أبو الحسن وذلك للإطمئنان عليه وهنوه بالسلامة بعد نجاته من الاعتداء المسلح الآثم الذي استهدفه منذ 4 أيام وأثار موجة واسعة من الاستنكار والتضامن. وفد بلدية العربانية ضم رئيس البلدية المحامي الأستاذ جهاد رزق الله، أعضاء المجلس البلدي السادة إلي عون، رامي رزق الله، ألا عون، حيث عبروا باسم بلدية العربانية وأهالي البلدة عن بالغ ارتياحهم لسلامة النائب أبو الحسن، وأكدوا أن ما جرى شكل صدمة لكل أبناء المنطقة الذين يكنون للنائب أبو الحسن كل المحبة والتقدير. النائب هادي أبو الحسن رحب بوفد بلدية العربانية وبلدة العربانية شاكرا هذه اللفتة الصادقة، فيما شدد أعضاء الوفد على وقوفهم إلى جانبه مثمنين كل ما يقوم به من جهود ومتابعة دائمة لخدمة المتن الأعلى وأهالي العربانية، ومؤكدين أن حضوره الوطني والإنساني يشكل مصدر ثقة واطمئنان لأبناء المنطقة. وعبر وفد العربانية عن تمنياته بأن تبقى لغة الحوار والمحبة هي السائدة، مؤكدين أن الاعتداءات وأعمال العنف لن تنال من إرادة أبناء المتن الأعلى ووحدتهم. تحية لأهلنا بالعربانية دليبي. الحمد لله على السلامة. كمان مجددا من أولى من إذاعة جبل لبنان، وكنا تابعنا عبر جبل لبنان أبليكيشن الاعتداء ومحاولة الاعتداء اللي تعرض لها النائب هادي أبو الحسن. أهلنا بالعربانية بلدية العربانية ورئيس البلدية المحامي جهاد رزق الله وأعضاء المجلس البلدي. الله يحمي وطننا لبنان من كل شر ومن كل شرير ويحمي الأوادم بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ورسالة صوتية بنسمع.
7: صباحو. ما بدها شيء خي جوني، هيدول الناسحين القاعدين اللي ما بدهم يطلعوا من البيال والخيام وما بعرف شو، هن هيدول بيفهموا بلغه الدم والقتل وهذا وما بعرف شو هالقصص هيدي. ما بدها شيء، طياره بتكلف الدوله تانك بنزين ترش عليهم وتولعهم وخلصنا. هن هيك بيفهموا، هن هيك بدك تجيهم بهالطريقه، غير هيك ما بتزبط معهم. بالمنيح ما بتزبط، هيك بتزبط.
0: هولاك يا علي. اخ يا علي اخ، ان شاء الله يزبط وطننا لبنان بدون حريق. بكفينا حريق من 1975. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ريبورتاج رائع جدا يا لبنانية، اسمعوا منيح. لما بعلمكم سرياني، لما بعلمكم أرمني، هاللغات الحية القديمة، اللغة السريانية واللغة الأرامية والأشورية والكلدانية، كلها لغات قديمة وحية بعدها ببعض الأشخاص اللي بيحكوا فيها. لما بنقول نحن شلومو شاينو، في ضيعة اسمها معلولة بسوريا بيقولوا شلامة، ومعلولة بتحكي اللغة الأرامية اللي تحدث فيها السيد المسيح. بين شلومو وشلامة بنفهم اللغة، بنفهم لغاتنا القديمة وبنحتفظ فيها. ريبورتاج 3 دقائق عن بلدة معلولة بسوريا التي تتحدث باللغة الأرامية، لغة السيد المسيح يشوع مشيحه بالسرياني، ويشوع مشيحة بالمعلولة، لغة معلولة الأرامية.
1: هناك قرية صغيرة في سوريا لا يزال أهلها يتكلمون نفس اللغة التي صلى بها المسيح قبل 2000 سنة، وهي على وشك الاختفاء إلى الأبد. معلولة كلمة أرامية تعني المدخل، وهي فعلاً مدخل إلى أقدم عالم لا يزال حياً. تقع على بعد 56 كيلومتراً من دمشق، على ارتفاع 1720 متراً، محفورة بين جبلين من الحجر. بناها الأراميون قبل 3000 سنة، ولم تتوقف عن النبض يوماً واحداً. وفي عام 67 ميلادي، شابة سورية تدعى تقلة اعتنقت المسيحية وفرت من بطش أبيها. فلما أدركها عند هذا الجبل، انشق الجبل أمامها وفتح لها طريقاً. هذا الفج الصخري لا يزال موجوداً حتى اليوم، ودير مارتقلة المبني في سفح الجبل يحمل اسمها إلى الأبد. في القرن الرابع الميلادي بني دير مارسركيس وباخوس فوق أنقاض معبد وثني قديم، وفي داخله يوجد أحد أقدم المذابح المسيحية في العالم، يعود لما قبل عام 325 ميلادي، وعلى جدرانه أيقونات من القرن 13 لا تقدر بثمن. اليونسكو صنفته من أهم الآثار المسيحية في العالم. في كل دول العالم اختفت اللغة الآرامية منذ قرون، لكن في معلولة لا يزال الأطفال يقولون شمشة للشمس، وثكلة للثلج، ومرحابة للترحيب. هذه الكلمة التي تقولها كل يوم مرحباً هي آرامية أصيلة تعني الرب محبة. ومما يدهش في معلولة أن سكانها مسيحيون ومسلمون يتعايشون منذ مئات السنين، وكلاهما يتكلم الآرامية، وكلاهما يحتفل بأعياد الكنيسة جنباً إلى جنب. هذه القرية الصغيرة هي درس حي في أن الإنسانية أكبر من كل شيء. لكن الحرب أخذت الناس، وبرحيل الناس تبكي اللغة. من كان 10,000 نسمة لم يبقى إلا بضعة مئات. يقول أحد أبنائها: لغتنا تحتضر، وإذا رحل من يتكلمها لن يسمعها العالم أبداً بعد اليوم. هذا المكان هو الخيط الأخير الذي يربطنا بلغة المسيح، بلغة آلاف السنين وما زالت تقاوم. فإذا أردت أن تسمع لغة لم تتغير منذ 2000 سنة، فأنت تعرف الآن أين تجدها.
0: إذن معلولة، القرية الرائعة جداً والمتعايشة واللي بعدها صامدة لحديث هلأ، وأنا متواصل معهم عبركم أكيد وعبر مستمعي جبل لبنان، ودايماً منضل أكيد نوصل لهم تحياتكم، صلواتكم، سلامكم، وهن بيوصلوا لكم تحياتهم. وبكرة رح نكون مع مواطنة من معلولة، مواطنة من معلولة صار لها مدة بوطننا لبنان، أهلها وعائلتها موجودين بأحد الأديار المسيحية عم يشتغلوا، لأنه عم بيهربوا من بعض الاضطهاد اللي عم بيطال معلولة والمسيحيين، إن كان بدمشق أو بالمنطقة المحيطة بالأشخاص الموجودين بمعلولة، عم بيحطوا لهم للأسف أشخاص على بواب الضيعة يضيقوا عليهم، ويكونوا عم بيفتشوا بطريقة غير شرعية للأسف، ويضيقوا بطريقة غير شرعية. معلولة بالقلب وبالبال، وبكرة رح نبلش نسمع صرخات من أهالي معلولة اللي عم بيعلموا أولادهم. يعني زهوة ابنها بكندا، هاجر على كندا، ولكن قالت لي بالرسالة اللي رح نسمعها بكرة عم بيعلم أولاده اللغة الأرامية، مثل ما سمعنا بالشمشة، شمشة يعني شمس بالأرامي، شمشو بالسرياني، يعني تفرق بين الأو والآ. هلأ في كلمات تفرق كتير وكلمات تفرق شوي. لما بعلمكم السرياني بتكونوا قربتوا كتير للسيد المسيح ولغة السيد المسيح اللغة الأرامية. شمشة يعني شمس، يعني شمشو بالسرياني. بعدين تلقو بالسرياني، بينما هني بتفرق شوي صغيرة. يعني إيما مثلا بيقولوا، نحن بنقول يلدات يشوع، هني بيقولوا أما، يعني أم، أما دي يشوع مشيحة. هني عندهم الآ مش الأو مثل اللغة السريانية. على كل بكرة منكمل مع معلولة ومع هالقرى الصامدة، ويعطيهم ألف عافية بصمودهم وبصلواتهم وصلواتنا لألون. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا.
2: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا، facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان.com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياك فترتنا وما تبقى من وقت. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ويبقى عمل الخير، وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. ومبارح كان زيارة من كاريتاس لبنان وقافلة إنسانية لرابطة كاريتاس لبنان إلى بلدات الجنوب رغم كل الصعوبات الميدانية، خطوة تجسد معنى التضامن الحقيقي. نجحت رابطة كاريتاس لبنان، يرافقها ممثل البطريرك الماروني المطران شرب العبدالله، والأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان، والأب يعقوب توماسويسكي سكرتير السفارة البابوية. نجحوا أنه يوصلوا قافلة إنسانية 30 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الحياتية، وبلدات عين إبل كانت باستقبالهم، عين إبل، دبل، ورميش، الله يثبتهم بأرضهم. شارك بهالمبادرة رابطة الروتري بلبنان والمؤسسة البطريركية المارونية العالمية للإنماء الشامل. هيدا تجسيد فعلي لروح التضامن الوطني والإنساني. استغرق الرحلة يومين ذهابا وأيابا بظل ظروف ميدانية صعبة كتير عم يصعبوا عليهم أكثر وأكثر، ولكن الإصرار كان الوصول لهالقرى هيدا الثلاثة لدعمهم كان أقوى من كل العقبات. هالأوافل من كاريتاس وكل الأشخاص الموجودين معها بتوفر السبيل الوحيد لهالبلدات لحياة كريمة بالحد الأدنى بظل انعدام سبل الإمدادات العادية. سكان عين إبل، دبل، ورميش، الله محييكم من إذاعة جبل لبنان وكاريتاس لبنان. متمسكين بأرضهم نموذج استثنائي للشجاعة والصمود، وتلتزم كاريتاس لبنان بمؤازرتهم بكل ما يتاح لها من إمكانيات. عين إبل، رميش، ودبل، يا حبيبات القلب، بالقلب وبالبال وبالضمير. بونا سمير الغاوي، الله محييك ومحيي عملك الإنساني مع كل الروابط والأشخاص اللي عم يتعاونوا مع كاريتاس لبنان بخدمة الوطن وبخدمة هالبلدات الجريحة ولكن صامدة ومتعايشة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بدنا نحضر بالفيديو مسؤولة جهاز المتعة بالهيئات النسائية عم تدعي للتمتع الجماعي نصرة للمجاهدين. نسمع سوا.
3: أحييكم جميعاً الدكتور أحمد ياسين، لكم مني ألف تحية. يا فاضحهم، يا ناشرهم، يا مجرصهم. عرفتوا هذا الفيديو اليوم مميز جداً، لأنه أحبائي المشاهدين بهذا الفيديو بدي أعرفكم عن مسؤولة وقائدة جهاز المتعة في الحزب الإيراني، الحاجة أم حسين. انتبهوا، مش أم حسين، أم حسين، هيك اسمها. هذه أم حسين شو بتشتغل؟ أم حسين هي مسؤولة بالهيئات النسائية. حكي أعزائي المشاهدين المرة الماضية سيد الحسيني على قناة العربية، كشف ما يسمى بجهاز الهيئات النسائية، اللي هو جهاز وحدة مركزية في الحزب الإيراني يتبع إلى الوحدة الأمنية الكبرى، الوحدة 900، واحد من أهم الأجهزة التجسسية المخابراتية في العالم هو الهيئات النسائية، هو جهاز المتعة تحديداً بالهيئات النسائية. عملوا شبكة متعة هدفها شراء وتحصيل معلومات ومسائل أخرى ونشر الحزب الإيراني، وتوصل الموضوع للتسلح، توصل الموضوع بيتحكموا بكل المفاصل. هودي منه شيء صغير، انتبهوا، هذا شيء كبير جداً. هذه الشبكة المتعة تمتد من الإيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان وصولاً إلى اليمن. وهذه الهيئات النسائية في على رأس كل قطاع منها حاجة، هيدي الحاجة بتكون سيدة هذا القسم، بتدير فيه، بتتكلف، عملي هيك، سوي هيك، بدنا أعداد، بدنا نطلع. اليوم رح أعرض لكم فيديو عن إحدى مسؤولات جهاز المتعة في الحزب الإيراني. إليكم.
4: ماشي، نحن قوتنا من الله ونحن يقينا بالله، ونحن هلأ مش غربل وبس، انت هلأ بتقول كلنا لما نكون نحن بمجلس العزاء لما نحط ايدنا على راسنا كنا نقول
5: عجل الله تعالى،
4: يا ليتنا كنا معك.
6: والله يا ليتنا كنا معك،
4: والله هم عجلي وليك. انتو كلكن هلأ عم تتحملوا وعم تتحملوا وعم تصبروا، لأنه أنتوا حتكونوا إن شاء الله من دولة قائم آل بيت محمد.
5: اللهم صلي على محمد وآل محمد.
4: يا بتنصروا إيمانكم يا بتمشوا مع اليهود، أنتوا الخيار لكم. اللي بده يفوت على امتحان يا بده ينجح يا بده يسقط، مش لما يظهر الإمام نحن بنقول له هلأ معك، لا هلأ. الإمام عم بيطلع بوجوهنا واحد واحد ليشوف مين مع المقاومة موقفه ثابت. انتوا هلا صح قاعدين هون، انتوا يمكن تقولوا نحن شو هالقعده، لا كلها اجر، والله انتوا اجركم اجر مجاهدين، انتوا اجركم اجر شهيد، لانه انتوا بغربه، انتوا تركتوا بيوتكم كرمال نحن مجاهدين ينتصروا. النصر جاي، دم محمد والامام الحسين، نحن شيعة علي ما حدا بيهزمنا، نحن اللي بنقول بعاشوره هيهات من الزله ما حدا
6: بيهزمنا، فعلا هيهات من الزله.
4: نحن اللي بنقول لبيك يا حسين بعاشوره ما حدا بيهزمنا، عندنا 4000 شهيد بدنا ننصرهم، بدنا نوقف حدهم حتى نرجع. اصبروا واعطوا وقت لشبابنا، هياخذوا قوه مننا ومعنويات مننا، ليه ما بده
0: الاخره
4: يمشي.
0: اذا هيدي هذا جزء من هالروبورتاج اللي شفناه. واخ يا وطننا لبنان، الله يحمي وطننا لبنان من كل شر ومن كل شرير يتربص شرا بهالوطن. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع عمل من اعمال زياد الرحباني لسلمى مصفي، من العمل بيحمل اسم مونودوز، والاغنيه هلا ما بتفيد.
7: One, two.

0: زياد الرحباني وسلمى المصفي ما بتفيد من عمل بيحمل عدة مقطوعات موسيقية وغنائية مشتركة بين سلمى وبين زياد الرحباني، وبيحمل العمل اسم مونودوز.
1: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا هلأ كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات مقاطع. هذا مثلا كان مش وصل له شريط، ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
0: صباح الخير زياد الرحباني، ليكن ذكره مؤبدا. صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن على موقع lebanonon.com. ضغوط للفلفة حادثة العمارية بالمتن، والنائب كنعان يتحرك لقطع الطريق على تمييع هذه القضية. بعد حادثة التعدي على شرطة بلدية الجديدة البوشري السد وكاهن رعية مار يوسف العمارية بالرويسات، كشفت معلومات لموقع لبنان أون عن ضغوط كبيرة وصفت بالوقحة مورست ليلة الحادثة على الكنيسة والقضاء اللبناني بهدف إقفال هذا الملف، وسط تمسك النائب إبراهيم كنعان وبلديتي الجديد والفنار بموقف حازم ورافض لأي تسوية على حساب الحقيقة والمحاسبة. وفي هذا السياق شكل تحرك النائب إبراهيم كنعان بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني عامل طمأنة للأهالي الذين عبروا عن ارتياحهم لحضوره ولموقفه الحازم في مواجهة أي محاولة لتمييع القضية، لا سيما بعد تدخل بعض الأشخاص الطامحين لمحاولة خدمة المعتدين على حساب أهالي الجديدي والفنار في المتن. تحية لوطنيتك وشجاعتك النائب إبراهيم كنعان وأهلنا بالعمارية الصامدين والمتعايشين رغم كل الضغوط. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير جوني، بناء على معرفتي بمهنيتك وأمانتك بعتقد لازم تصحح يلي قلته حضرتك قبل الروبورتاج عن الحجة، لأنه بعتقد أنه حضرتك قلت الحجة عم تدعيون للمزيد من التمتع. مش أنا يا حبيبي، مش هذا كان عم يحكي بريبورتاج، مش أنا، أنا حطيت لكم ريبورتاج عم بيقول عن هالحجة هيدي، وكلامها ما راح لهيك هدف إلا إذا ما عرضت حضرتك كل حديثة. يسعد لي صباحك، رقم الانتهي بالأربعة اثنين ثلاثة. يا شبوبية قول الله، قول الله، ونحن وياكم ايد بايد بخدمه وطننا لبنان ومحبه وطننا لبنان. نحن كل شيء بنرصده بنحطه على الهواء، سقفنا عالي كتير بالحريه وبنسمع، ونحن بعدين بنقرر كل واحد حياته، ولكن نتقيد بالشرعيه اللبنانيه باذن الله، مش باي شرعيه دينيه. لا بدنا ايران ولا بدنا الفاتيكان، بدنا محبه لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية بنسمعها سوا.
2: صباح الخير سيد جوني بيبر، كيف تشكر؟
0: يا أهلا وسهلا فيك.
2: يعني هول ما بيموتوا، يرجع بخلاوية يتعمصوا.
0: يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي حسام حليمي، الله يرضى على وجهك. أنت صرت باعت شي 30-40 رسالة يعني لجبل لبنان، ليه بعده عالي صوتي؟ ليه؟ الله يرضى عليكم، يعني عم تخسروا رسائلكم اليومية لما بيكون الصوت أعلى من صوتي. ليه؟ طيب تب ليه؟ نسمع سوا.
3: صباح الخير جوني، الصبح كنت بعدك عم تحكي حضرتك على القلبين والأجبان مزارع الحلاني هي على طريق المطار.

0: فيها على 70-220-888 لحتى نبعثها لوزير الزراعة والاقتصاد لحتى يتولوا أمرهم المخالفين للأنون وحظرهم عن توزيع المنتجات غير المستوفية للشروط. كنا زعنا لكم 9 أسامي حصلنا على الليستة هيدي خاص إذاعة جبل لبنان، ليستة الشركات والمصانع اللي عم توزع على بنا أنه يكون حليب طبيعي من الحليب الطبيعي هن من منتجات غير طبيعية، وهذا شيء مخالف للقانون. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية.
1: صباحو جوني، يعطيك ألف عافية، بس حبيت صبح عليك اليوم. بس سؤال جوني، هذا الريبورتاج عن معلولة كيف فينا نشوفه ونحضره؟ وميرسي سلام.
0: تكرم عينك، يلا كل مين بده ريبورتاج معلولة يكتب لي معلولة، بس كلمة معلولة أو ريبورتاج معلولة على 70-220-888. تكرم عينكم، نحنا بتصرفكم، وكل شخص بده هالريبورتاج بيوصل له. ومثل ما قلنا بكرة السيدة زهوة من معلولة رح توجه لنا رسالة تشكر إذاعة جبل لبنان على التذكير بلغة معلولة الحبيبة، وأيضا نقول أنه نحن منحبكم يا أهلنا بمعلولة، معلولة التي تتحدث آخر قرية ومدينة بالشرق الأوسط وبالعالم تتحدث بلغة السيد المسيح يشوع مشيحة مثل ما هني بيقولوا، ونحن منقول بالسرياني يشوع مشيحه. 70-220-888 كلمة معلولة بيوصلكم ريبورتاج معلولة. صوتك عالي جبل لبنان على الكولا، في حريق، يلا هلا منشوف شو القصة. ميرسي علي، شكرا علي، كل مستمع مراسل. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم بعض الدقائق قبل ما نختم فترتنا. صوتك عالي جبل لبنان، النائب نعمت جورج فريم زار الأسبوع الماضي الصرح البطريركي ببكركي ودعا للإسراع واستغلال فرصة المفاوضات لأن الخطر كبير جدا على لبنان وكيانه ونموذجه. نسمع سوا الروبورتاج.
2: في بكركي تضامن مع البطريرك الراعي رفضا لحملات التخوين، التفاصيل في هذا التقرير.
3: تتواصل لقاءات الصرح البطريركي في بكركي دعما للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. النائب نعمة فريم أعرب عن تضامنه مع الراعي في وجه حملات التخوين والتشهير التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.
4: بهاللحظات يلي لبنان عم بيعيشها لحظات دقيقة كتير من تاريخه، يلي عم بيصير اليوم بالمفاوضات لأنه العالم كله خيفين على لبنان. إذا ما سرعنا واستغلينا هذه الفرصة الخطر كتير كبير على زوال لبنان. جغرافيا كل شقفة أرض تراب من أرض لبنان بدنا إياها تكون بتبقى بلبنان. بذات الوقت بدنا هالعيش المشترك وهالنموذج يكون للحياة مش للموت.
0: يسلم صوتك العالي من إذاعة جبل لبنان وعبر الصرح البطريركي، ومن بعد مقابلة غبطة البطريرك الراعي النائب نعمة جورج فريم، الله محيي وطنيتك ومحبتك لهالوطن، ونحن وياك مع الأوادم بهالوطن إيد بإيد بخدمة الشرعية وبخدمة الإيمان. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية على المطيلي بكتير تشويش، شو القصة؟ يا مستمعين، طيب شو بدي لكم؟ شو بدي لكم؟ دعمكم لإذاعة جبل لبنان بخلينا نقول إرسال وبخلينا نقوى ونستمر وما يغلبوا علينا الأشرار اللي عم بيشوشوا على هالإذاعة اللي هي للشرعية اللبنانية. لا دعمكم سبونسورينج إعلاناتكم بإذاعة جبل لبنان 70-220-888.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
6: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
0: صوتك عالي جبل لبنان، خلينا نشوف نحن وياكم آخر الأخبار على جبل لبنان أبليكيشن. داونلود جبل لبنان أبليكيشن.

0: يبدو أنه في عملية قصف على فان على طريق صربين، مما أدى إلى مقتل شخص وجرح شخص آخر. نعم، استهداف فريق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة تول ووقوع إصابات بين المسعفين. غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة صربين، قتيلين وخمسة جرحى في الغارة على بلدة عبا صباح اليوم، وغارتان تستهدفان بلدة كفر رمان. إذن بعده الدمار والخراب بوطننا لبنان. وتوجيه انذارات لسكان تسع بلدات بوجوب الإخلاء، تابعوا جبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة.
1: جوني حبيبي العربي يسعد صباحك، ما بدي أحكي شيء خي، لا سياسي ولا اقتصاد ولا شيء. أنا اليوم جاي عبالي أحكي فن، يعني أنا بدي أسمع شغلة وحدة بإذاعة جبل لبنان. الله يعطيكم ألف عافية. أنا سبت وأحد إجمالاً عندي ظهرة على الجبل، بطلع يعني صوب عبدات فوق، وبطلع تقريباً شي أربعة ونص وجه الصباح، فما في شيء يسلينا هيك غير جبل لبنان. أغاني كلها قديمة وحلوة، بعدين ما بتناموا له خي أنتوا لا ليل ولا نهار، ويعطيكم ألف عافية. وفي شغلة تانية بس بدي أحكي فيها، مع أنه إلي حق ما إلي حق ما بعرف، يعني الأحد كنا عم نسكر فوق وعندي راديو قديم من هؤلاء القديمين إذا بتعرفون على الإبرة، ومعلق على جبل لبنان. شيء غريب ما بعرف، شيء غريب له خي. هلا محبتكم كتير عالي يعني، بس يا ريت بتحطوا أغاني كتير حلوة، بس يا ريت إنه هيك من الوحدة للثلاثة بس شيء طربي هيك، شيء رئيس بعرف مع الكيس والقصص هيك والمشاوي، واحد بيكون مبسوط وفرحان. وعندي راديو لأنه ما عندي كهرباء كتير فوق أنا، وبعدني قاعد جديد، فيا ريت هيك بسنين على الشغل هيك يعني المسؤولين حدا شيء. أكيد الطلب ما راح يكون يعني كبير كتير. وهلا عم بعرف شغلي انه صباح كان عنده شي 3-4000 غنية تقريبا، قالوا لي 2000-3000، يا ريت تحط لنا شي غنية بعد ما سامعينا. بعرفك مزوق بالخبريات انت، يسعد صباحك حبيب القلب، ميرسي لك.
0: يسعد لي صباحك يا ابو لوسيان، ابو لوسيان. يلا رح اكيد ابعت رسالتك لإدارة إذاعة جبل لبنان، وأكيد عم يسمعك هلأ مدير الإذاعة أستاذ كلود قواس، وقولوا الله، قولوا الله يا لبنانية. بين الوحدة والثلاثة بعد الظهر أجواء طربية بامتياز، سوبر طربية. يلا بلكي هلأ بس خلص الفترة بعد دقايق نسمع أغنية للصبوحة، بما أنك طلبت. كنت أنا مقرر حط غنية تانية كمان لعبد المجيد عبد الله، رهيب والله رهيب. يلا منحطهم اثنيناتهم ورا بعضهم بعد انتهاء الفترة. فريد ورسالة صوتية.
2: استاذ جوني صباح الخير، سؤال. كانوا كلفوا الجيش من 3-4 سنين يعمل مسح للأملاك البحرية، شو عاد صار في هذا الموضوع؟ والله كمان راح مع النسيان.
0: اخ يا بلدنا لبنان، في إشياء كتير لازم تنفيذ، في إشياء كتير أحيلت للتنفيذ من زمان. على كل، يلا خلينا نخلص وطننا لبنان من الدمار والخراب، ومن بعد منها قولوا الله، قولوا الله يا لبنانية. وآخ يا وطننا لبنان.

صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف مع الصبوحة مثل ما طلب المستمع تكرم عينه. الصبوحة والأغنية بيقولوا لي توبي. يا بيقولوا لي توبي توبي توبي توبي. إذاعة الزمن الجميل جبل لبنان.

جبل لبنان يزعدكن إذاعة الأصالة اللبنانية جبل لبنان.

صبوحة من الزمن الجميل وإذاعة جبل لبنان. كل جميل، الله جميل ويحب الجمال مثل ما بيقولوا. بعد البريك آخر رسائلكم الصوتية ومنختم فورا. لقاءنا بعد البريك.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
0: هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان اللي منحبه نحنا وياكن، وهيدا صوت آدم الحلو. خلينا نسمع آدم لايف كونسرت من إحدى احتفالياته لآدم بالفورم دو بيروت. آدم صوته حلو بلبنان، بدبي، بالإمارات وبكل أنحاء العالم. تحية لصوتك الحلو وحضورك الحلو آدم.

آدم في وطننا لبنان والوطن العربي. تويوتو سي جهاد جابرييل المر وستار سيستم أغاني أغاني. أغاني أغاني جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر والأصالة اللبنانية بلبنان والعالم العربي.

0: الله، آدم من احتفالية حلوة، وأكيد الاحتفاليات الحلوة موجودة بلبنان وخارج لبنان. خليكن عم تتابعوا دايما إذاعة جبل لبنان وأعلاناتها. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان. آدم الصوت الحلو والشبوبية الحلوة والأخلاق الحلوة والفن الراقي. تويوتو سي ستار سيستم وأغاني أغاني وإذاعة جبل لبنان. آخر رسائلكم قبل ما نختم بدون أي توقف. المستمع دي مارك بيقول لي صباحو جوني عمو جودت، يسعد صباحك. نعم اليوم ما في جودت، جودت هلأ تغير موعده، كان 5 أيام رجع صار 4 أيام. جودت المشردون يعني، دوري كجودت عمو للشباب والصبايا المشردون على الام تي في 3 و4 وجمعة وسبت، 4 أيام 3 و4 جمعة سبت بعد نشرة أخبار الام تي في. العدالة للام تي في والعدالة لاستوديو فيزيون قادمتين آتية لا محالة. العدالة عبد ورسالة صوتية.
1: يعطيك العافية خي جوني. الشاب اللي حكي هلا قال لك من شان المفارق اللي عم يوقفوا على خصوصي معه حق 100%. بيوقفوا معهم خصوصي على مفرق عرمون بشيمون وهالمناطق هيدي كلها، وبس بدك تطلع راكب بيهجموا عليك، بيهجموا عليك. انت بتكون قانوني عم تدفع للضمان بالشهر تقريبا شيء 10 مليون عم تدفع للضمان، وعم تدفع التأمين والاخباريات كلها. وبيجي واحد خصوصي معه انقاذ واقف على المفرق بصير يعيط عليك اذا بتطلع راكب. نعم. بيطلع عليك بالعصاية.
0: عبد يا عبد يلا، في عنا دولة لبنانية ورح تقوم من قلب الدمار، دولتنا اللبنانية، ورح نقوم نحن وياكم من قلب الدمار. ولأعلاناتكم ودعمكم لإذاعة جبل لبنان سبونسورينج وإعلانات 70-220-888. هيك بنكون نحن عم ندعم الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية، ونفتك بكل شخص مخالف للقانون.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: هيدي ثقافتنا، هيدا نحن، وهيدي جبل لبنان، وبدعمكن نقوى أكتر، منسيطر على التشويش ومنستمر إيد بإيد نحن وياكن. جبل لبنان إذاعتكن يا لبنانية. وردنا على جبل لبنان أبليكيشن منذ قليل، أصدرت بلديات برج الملوك وجديدة مرجعيون والقليعة، أصدروا البلديات الثلاثة بيان تحذيري دعوا فيه للامتناع منعاً باتاً عن القيام بأي أعمال تصوير للأحداث من داخل البلدة ومن جميع الجهات، سواء من قبل الأفراد أو الجهات الصحفية، وذلك حفاظاً على السلامة العامة. شدد بيان اللي وصل من لحظات لإذاعة جبل لبنان ومكتب التحرير بجبل لبنان أبليكيشن، شددوا بلديات برج الملوك، جديدة مرجعيون والقليعة على ضرورة منع إرسال أو نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو مصورة من داخل البلدات الثلاثة إلى الصحافة أو القنوات الأخبارية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية. نعم، تحياتنا لكم أهلنا ببرج الملوك، جديدة مرجعيون والقليعة، ضيع صامدة، صليب مرفوع، وطنيتهم طاغية وباقيين بأرضهم بإذن الله، ونحن داعمينهم، وكاريتاس دعمتهم، وكل الأشخاص الخيرين بوطن لبنان داعمينهم، ونحن صوتهم العالي من جبل لبنان. فالمطلوب عدم التصوير لأنه عم يقصفوا، يعني الخوري الشهيد بيير الراعي الله يرحمه، لأنه في ناس كانت عم تصور وعم تتسلل على أطراف البلدات، أدى إلى القصف واستشهاد الأبونا شهيد الكنيسة وشهيد الوطن. الله يثبتكم بأرضكم الطيبة. إذن هيدي آخر الأخبار الواردة لأبليكيشن جبل لبنان. تابعونا، داونلود جبل لبنان أبليكيشن، إذاعتكم جبل لبنان، وعلى مدار الساعة أبليكيشن جبل لبنان، أخبار مكتب التحرير والمتابعة. صوتك عالي جبل لبنان، صباح النور والسرور. يا هلا يا هلا المستمع بوب، أهلا وسهلا فيك يا بوب. كمان رسالة صوتية، رقم المنتهي ب9 6 9.
2: صباح الخير حبيب القلب، الله يخليك طول بعمرك، بروجرام حلو كتير، حضرتك مميز. العفو العام لازم يكون لأشخاص معينين بقضايا معينة، بس عندك مثل نوح الزعيتر اللي هو أكبر تاجر مخدرات مثلا، هذا لازم يطلع، هذا خيل بعد كل اللي عمله من مخالفات، خيل أنه طالع ماشي بين العالم كأنه ما صار شيء يعني.
1: نعم، يسعد صباحك أكيد، وأراءنا الحرة وصوتنا العالي وأصواتنا العالية من جبل لبنان. رقم ننتهي ب330. حسن بعت لي الفيديو على 70-220-888. كذلك المخالفات اللي بعتهم أحمد، بعت لي قاضي مخالف لقانون السير حاطت إشارة داخل اللوحة، لوحة السيارة يعني رقم السيارة خلافا للقانون. رسالة.
3: بونجور سجون، كيفك؟ هلا عم بسمع عم تشكر بريطانيا وهيك، وما في مشكلة نشكر بريطانيا أوكي، بس كل بلينا من ورا بريطانيا، نحن بشر الأوسط، خاصة شرق الأوسط، يعني من بعني فيها فلسطين، لبنان، أردن، هول مناطق مصر، كل مشاكلنا من وراهم، إجوا كبوا لنا هالقرطة الزبالة حدنا وبلونا فيهم. سركيس معك.
1: أهلا بسركيس جرابات. سركيس يان، بدي ذكرك أنه كمان ألمانيا فتكت بفرنسا وفتكت بالدول الأوروبية والعربية وغيرها، ورجعوا عملوا علاقات مع بعضهم وغيرها من الأمور. يلا ماشي الحال، بس أكيد أكيد كل الاحترام لصوتك العالي وأراءكم. قلت لكم خطتنا بإذاعة جبل لبنان، صوتنا العالي بدون أي تردد من أي شخص. صباح الخير جوني، مدام اللحليح تضرب من جديد وعم تهاجم رئيس الجمهورية، بعت لي فيديو، خلينا نسمعها. أم لحليح،
4: يا سلام، هلا عم بقرأ انه نتنياهو عطي 10 ايام لبقيه جمارين الازرق لابو اسلم، انه اذا ما بيني الموضوع ما حيضل ولا منفع لبنان. لا نتنياهو ما حيقدر يعمل شيء لقرا ابو اسلم. انا من هلا عامل لك حرق اخت البلد، يا نعيش عيشه فل يا يحترق اخت الكل، ولبيك يا نصر الله وكلنا على عهد للسيد حسن.
1: يلا الله يخلع نيعك ولسانك، عم تسبي رئيس الجمهورية ولك تفه عليك وعلى قلة تربيتك، هيدا عرفتوها أيها لحلايح بدنا العهد الموجودة كانت بالمدينة الرياضية لحلايح. قال يا عيب الشمع أم اللحلايح، بدها ما بدها أكل، بدها لحلايح، بدها مصاري حتى هي تشتري فيهم أرجيلة ونارة. يا ولد هلا عم تهاجم انه ابو قرعه تسميه لرئيس الجمهوريه، تفه عليكي وعلي ما ربوكي اهلك اللي ما ربوكي. ابو اسطل لانه كان عم بيحكي رئيس الجمهوريه عن اسطل عم بيحاول يصلحه لحتى يدعم مجموعه ضيع مسيحيه صامده بجنوب لبنان، سموه ابو اسطل جماعه اللحلايح. الله لا يوفقكم ولا يرزقكم ولا يفرجيكم نهار حلو، بس ما العلة انه نحن وياكم محطوطين بتنور واحد. يا
5: جوني صباح الخير، كيفك؟ منيح ماشي الحال؟ هالبزقة حرام تبزع عليها لانه ها حق فرانك. كيف البزقة تبوتك مع احترام لهالكلمة غالية.
1: صح
5: غالية
1: صح. سمير ام اللحلايح قال صارت هلا بدها تدق برئيس الجمهورية هل بلا أخلاق. يا عيب الشوم يا ورح نضل متفائلين. صوتك عالي جبل لبنان. أشار وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في حديث إذاعي له إلى أن وزارة الإعلام تقوم بسلسلة تحركات لترشيد الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي على مستويات عدة ما عدا الملاحقة القضائية التي تعني القضاء والضابط العدلية وليس وزارة الإعلام. ولفت الوزير مرقص إلى أن المستوى الأول هو مستوى اجتماعي تثقيفي، حيث نقوم بإطلاع رواد التواصل الاجتماعي والتواصل معهم عبر النداءات أو حملات التوعية حول مفهوم منصات التواصل الاجتماعي التي هي للتفاعل وليس للشتيمة والإهانة والحط من الكرامات والتعدي على حقوق وحريات الآخرين، وذلك خصوصا بموجب فيديوهات تبث بالتعاون مع منظمات دولية كاليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركات إنتاج. وأكيد هالفيديوهات عم نسمعهم بالصوت والصورة عبر تلفزيون جبل لبنان وإذاعة جبل لبنان. يضيف الوزير بول مرقص أما المستوى الثاني هو مستوى تربوي يتعلق بالتنسيق القائم مع سائر الوزارات المعنية لا سيما وزارة التربية التي تتعلق ببدء حملات لتدريب تلامذة المدارس وطلاب الجامعات حول حسن استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف الوزير هون حضرة الوزير بول مرقص رح نوضع بتصرفك هذا الفيديو لقليلة الأخلاق اللي عم توصف أوصاف مقذعة لرئيس جمهوريتنا الغالي علينا كلنا والغالي على الوطن والمؤتمر على الوطن، مؤتمر على وطننا لبنان. إذن أضاف الوزير مرقص أما المستوى الثالث فهو عندما يخرج التعبير عن إطار حرية الرأي والتعبير ويدخل ضمن إطار مخالفة القانون لناحية التحقير والقدح والذم والإساءة، بينما المستوى الرابع هو المستوى القانوني، حيث واكبنا في وزارة الإعلام مشروع قانون الإعلام الذي دفعنا في اتجاه إنهائه في اللجان النيابية وهو جاهز للإقرار أمام الهيئة العامة لمجلس النواب. إذن هيدا رصدناه أواخر الأسبوع الماضي وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في حديث إذاعي له عبر مكتب التحرير بإذاعة جبل لبنان. الوزير بول مرقص نحن بتصرف الشرعية اللبنانية بإذن الله وبتصرف وطننا لبنان وكل شيء بيخدم هالوطن نحن لها مثل ما بيقولوا. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون بنوصل لختام فترتنا، أنا صار لازم ودعكم. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الرسائل أكيد اللي بلش تجي هلأ رح نأجله لبكرة الساعة 7 صباحاً. بالمختصر المفيد، نحن لهالوطن، أنا وياكم إيد بإيد، إذاعة جبل لبنان لألكن على الهواء وتحت الهواء. تحت الهواء أصواتكم العالية وكل شيء بدكم نتابعوا، واتساب ورسائل صوتية ومكتوبة، تكرم عينكم منتابع كل القضايا. كل مستمع مراسل لإذاعة جبل لبنان 70-220-888. تضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير، وإلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا مثل ما وعدتكم. كمان مثل ما سمعنا الأغاني الحلوة كلها ضمن البرنامج، هلأ بختام برنامجنا لليوم عبد المجيد عبد الله وأغنية رهيب. ضلوا بخير.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن أولوية لبنان هي وقف الحرب وإنهاء الأعمال العدائية، مشيراً إلى تمسك بيروت بمطالب واضحة خلال المفاوضات أبرزها الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين. وأوضح أن لبنان منفتح على اتفاق سلام مع إسرائيل بعد تلبية هذه الشروط، مؤكداً أن الغالبية اللبنانية تؤيد المسار التفاوضي لوقف الحرب. وفي موازاة ذلك أشار إلى تقدم في العلاقات مع سوريا، مع توجه لتعزيز التعاون عبر اتفاقات مشتركة تشمل تسهيل حركة الأفراد والبضائع والربط الكهربائي، إضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للتعاون بين البلدين.
2: أعلنت الصين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بزيارة رسمية إلى بكين بين 13 و15 من أيار بدعوة من الرئيس شي جين بينغ، ومن المتوقع أن تتناول المباحثات الحرب المرتبطة بإيران، إضافة إلى ملفات تجارية بين البلدين في إطار مساعي خفض التوترات وتعزيز التفاهم الاقتصادي.
3: ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ بعد تعثر التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران عقب رفض الرئيس دونالد ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. وسجل خام برنت ارتفاعاً إلى نحو 104.5 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس إلى حوالي 98.5 دولاراً وسط مخاوف متجددة بشأن الإمدادات.
4: تترأس المملكة المتحدة وفرنسا اجتماعاً لوزراء دفاع نحو 40 دولة لبحث خطط استعادة الملاحة في مضيق هرمز، ويشارك في الاجتماع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيرته الفرنسية كاترين فوتران في إطار مهمة متعددة الجنسيات وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
3: أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا تعود لراكبة تم إجلاؤها من سفينة سياحية، وأشارت إلى تسجيل 22 حالة مخالطة داخل البلاد، فيما وضع عدد من الركاب في الحجر الصحي مع متابعة صحية دقيقة للوضع.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: عايشي وحدة بلا حبك يا بلا.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: Wait, Ortega's is on sale?
4: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roli, Novation, Arcturia, Electroharmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن أولوية لبنان هي وقف الحرب وإنهاء الأعمال العدائية، مشيراً إلى تمسك بيروت بمطالب واضحة خلال المفاوضات، أبرزها الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين. وأوضح أن لبنان منفتح على اتفاق سلام مع إسرائيل بعد تلبية هذه الشروط، مؤكداً أن الغالبية اللبنانية تؤيد المسار التفاوضي لوقف الحرب. وفي موازاة ذلك أشار إلى تقدم في العلاقات مع سوريا، مع توجه لتعزيز التعاون عبر اتفاقات مشتركة تشمل تسهيل حركة الأفراد والبضائع والربط الكهربائي، إضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للتعاون بين البلدين.
1: أعلنت الصين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بزيارة رسمية إلى بكين بين 13 و15 من أيار بدعوة من الرئيس شي جين بينغ، ومن المتوقع أن تتناول المباحثات الحرب المرتبطة بإيران، إضافة إلى ملفات تجارية بين البلدين في إطار مساعي خفض التوترات وتعزيز التفاهم الاقتصادي.
2: ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ بعد تعثر التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران عقب رفض الرئيس دونالد ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. وسجل خام برنت ارتفاعاً إلى نحو 104.5 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس إلى حوالي 98.5 دولاراً وسط مخاوف متجددة بشأن الإمدادات.
3: تترأس المملكة المتحدة وفرنسا اجتماعاً لوزراء دفاع نحو 40 دولة لبحث خطط استعادة الملاحة في مضيق هرمز، ويشارك في الاجتماع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيرته الفرنسية كاترين فوتران في إطار مهمة متعددة الجنسيات وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
2: أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا تعود لراكبة تم إجلاؤها من سفينة سياحية، وأشارت إلى تسجيل 22 حالة مخالطة داخل البلاد، فيما وضع عدد من الركاب في الحجر الصحي مع متابعة صحية دقيقة للوضع.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: اس بي انسترومنتس جراج، زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني انسترومنتس جراج اشرفيه، ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن الكميه محدوده.
1: اه يا حلو.
2: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسي
2: النجم اللبناني ادم في دبي اوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم ادم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

ومعود يحرقس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود يحرقس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: عدر بالخير عم بهديك، يا ابني عدر بالخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني.
1: جبل لبنان إذا عدنا

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى آخر التطورات المرتبطة بالاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي المرتقب في واشنطن، وشدد عون على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية ووقف استهداف المنازل وتجريفها.
2: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن أولوية لبنان هي وقف الحرب وإنهاء الأعمال العدائية، مشيراً إلى تمسك بيروت بمطالب واضحة خلال المفاوضات أبرزها الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين. وأوضح أن لبنان منفتح على اتفاق سلام مع إسرائيل بعد تلبية هذه الشروط، مؤكداً أن الغالبية اللبنانية تؤيد المسار التفاوضي لوقف الحرب. وفي موازاة ذلك أشار إلى تقدم في العلاقات مع سوريا، مع توجه لتعزيز التعاون عبر اتفاقات مشتركة تشمل تسهيل حركة الأفراد والبضائع والربط الكهربائي، إضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للتعاون بين البلدين.
1: يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تفعيل تعاونه مع سوريا لدعم الاستقرار وتشجيع عودة اللاجئين السوريين من دوله، ويعمل الاتحاد على إطلاق حوار سياسي رفيع المستوى ودعم إعادة الإعمار مع تقديم مساعدات مالية وتسهيل التمويل، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والصحة، كما يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين، خصوصاً في ظل استضافة دول أوروبية أعداداً كبيرة منهم وفي مقدمتها ألمانيا.
0: أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا، تعود لراكبة تم إجلاؤها من سفينة سياحية. وأشارت إلى تسجيل 22 حالة مخالطة داخل البلاد، فيما وضع عدد من الركاب في الحجر الصحي مع متابعة صحية دقيقة للوضع.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، من يجرؤ بعد اليوم على تولي قيادة الرضوان؟ ولماذا يختبئ القادة بين المدنيين؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى آخر التطورات المرتبطة بالاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي المرتقب في واشنطن، وشدد عون على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية ووقف استهداف المنازل وتجريفها.
0: كشف مصرف لبنان تفاصيل المدفوعات المرتبطة بالتعميمين 158 و166، مؤكداً أنها تؤمن سيولة تتجاوز 2.5 مليار دولار سنوياً للمودعين، وأشار إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 578 ألف مودع، استعاد حوالي 46% منهم كامل ودائعهم ضمن هذه الآلية، فيما بلغت إجمالي المدفوعات أكثر من 6.1 مليارات دولار حتى نهاية آذار 2026. وأوضح أن الحصة الأكبر من المدفوعات سددها مصرف لبنان مقابل مساهمة أقل من المصارف في إطار دعم المودعين والتخفيف من تداعيات الأزمة المالية، كما يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين خصوصاً في ظل استضافة دول أوروبية أعداداً كبيرة منهم وفي مقدمتها ألمانيا.
1: يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تفعيل تعاونه مع سوريا لدعم الاستقرار وتشجيع عودة اللاجئين السوريين من دوله، ويعمل الاتحاد على إطلاق حوار سياسي رفيع المستوى ودعم إعادة الإعمار مع تقديم مساعدات مالية وتسهيل التمويل، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والصحة، كما يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين خصوصاً في ظل استضافة دول أوروبية أعداداً كبيرة منهم وفي مقدمتها ألمانيا.
0: أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا تعود لراكبة تم إجلاؤها من سفينة سياحية، وأشارت إلى تسجيل 22 حالة مخالطة داخل البلاد، فيما وضع عدد من الركاب في الحجر الصحي مع متابعة صحية دقيقة للوضع.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، من يجرؤ بعد اليوم على تولي قيادة الرضوان؟ ولماذا يختبئ القادة بين المدنيين؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنطقة.

0: ييه، أورتيغا عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في الجيش الإسرائيلي أن القوات العسكرية تستعد ميدانياً لتوسيع العملية البرية في لبنان على خلفية خروقات تنظيم حزب الله المحظور المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى آخر التطورات المرتبطة بالاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي المرتقب في واشنطن، وشدد عون على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية ووقف استهداف المنازل وتجريفها.
2: كشف مصرف لبنان تفاصيل المدفوعات المرتبطة بالتعميمين 158 و166، مؤكداً أنها تؤمن سيولة تتجاوز 2.5 مليار دولار سنوياً للمودعين، وأشار إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 578 ألف مودع استعاد حوالي 46% منهم كامل ودائعهم ضمن هذه الآلية، فيما بلغت إجمالي المدفوعات أكثر من 6.1 مليارات دولار حتى نهاية آذار 2026. وأوضح أن الحصة الأكبر من المدفوعات سددها مصرف لبنان مقابل مساهمة أقل من المصارف في إطار دعم المودعين والتخفيف من تداعيات الأزمة المالية.
3: يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تفعيل تعاونه مع سوريا لدعم الاستقرار وتشجيع عودة اللاجئين السوريين من دوله، ويعمل الاتحاد على إطلاق حوار سياسي رفيع المستوى ودعم إعادة الإعمار مع تقديم مساعدات مالية وتسهيل التمويل، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والصحة، كما يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين خصوصاً في ظل استضافة دول أوروبية أعداداً كبيرة منهم وفي مقدمتها ألمانيا.
2: أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا تعود لراكبة تم إجلاؤها من سفينة سياحية، وأشارت إلى تسجيل 22 حالة مخالطة داخل البلاد، فيما وضع عدد من الركاب في الحجر الصحي مع متابعة صحية دقيقة للوضع.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، من يجرؤ بعد اليوم على تولي قيادة الرضوان؟ ولماذا يختبئ القادة بين المدنيين؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: Wait, Ortega's is on sale?
4: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone,

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في الجيش الإسرائيلي أن القوات العسكرية تستعد ميدانياً لتوسيع العملية البرية في لبنان على خلفية خروقات تنظيم حزب الله المحظور المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى آخر التطورات المرتبطة بالاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي المرتقب في واشنطن، وشدد عون على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية ووقف استهداف المنازل وتجريفها.
1: كشف مصرف لبنان تفاصيل المدفوعات المرتبطة بالتعميمين 158 و166، مؤكداً أنها تؤمن سيولة تتجاوز 2.5 مليار دولار سنوياً للمودعين، وأشار إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 578 ألف مودع استعاد حوالي 46% منهم كامل ودائعهم ضمن هذه الآلية، فيما بلغت إجمالي المدفوعات أكثر من 6.1 مليارات دولار حتى نهاية آذار 2026. وأوضح أن الحصة الأكبر من المدفوعات سددها مصرف لبنان مقابل مساهمة أقل من المصارف في إطار دعم المودعين والتخفيف من تداعيات الأزمة المالية.
2: يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تفعيل تعاونه مع سوريا لدعم الاستقرار وتشجيع عودة اللاجئين السوريين من دوله، ويعمل الاتحاد على إطلاق حوار سياسي رفيع المستوى ودعم إعادة الإعمار مع تقديم مساعدات مالية وتسهيل التمويل، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والصحة، كما يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين خصوصاً في ظل استضافة دول أوروبية أعداداً كبيرة منهم وفي مقدمتها ألمانيا.
1: أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا تعود لراكبة تم إجلاؤها من سفينة سياحية، وأشارت إلى تسجيل 22 حالة مخالطة داخل البلاد، فيما وضع عدد من الركاب في الحجر الصحي مع متابعة صحية دقيقة للوضع.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، من يجرؤ بعد اليوم على تولي قيادة الرضوان؟ ولماذا يختبئ القادة بين المدنيين؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في الجيش الإسرائيلي أن القوات العسكرية تستعد ميدانياً لتوسيع العملية البرية في لبنان على خلفية خروقات تنظيم حزب الله المحظور المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى آخر التطورات المرتبطة بالاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي المرتقب في واشنطن، وشدد عون على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية ووقف استهداف المنازل وتجريفها.
0: كشف مصرف لبنان تفاصيل المدفوعات المرتبطة بالتعميمين 158 و166، مؤكداً أنها تؤمن سيولة تتجاوز 2.5 مليار دولار سنوياً للمودعين، وأشار إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 578 ألف مودع استعاد حوالي 46% منهم كامل ودائعهم ضمن هذه الآلية، فيما بلغت إجمالي المدفوعات أكثر من 6.1 مليارات دولار حتى نهاية آذار 2026. وأوضح أن الحصة الأكبر من المدفوعات سددها مصرف لبنان مقابل مساهمة أقل من المصارف في إطار دعم المودعين والتخفيف من تداعيات الأزمة المالية.
1: يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تفعيل تعاونه مع سوريا لدعم الاستقرار وتشجيع عودة اللاجئين السوريين من دوله، ويعمل الاتحاد على إطلاق حوار سياسي رفيع المستوى ودعم إعادة الإعمار مع تقديم مساعدات مالية وتسهيل التمويل، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والصحة، كما يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين خصوصاً في ظل استضافة دول أوروبية أعداداً كبيرة منهم وفي مقدمتها ألمانيا.
0: أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا تعود لراكبة تم إجلاؤها من سفينة سياحية، وأشارت إلى تسجيل 22 حالة مخالطة داخل البلاد، فيما وضع عدد من الركاب في الحجر الصحي مع متابعة صحية دقيقة للوضع.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، من يجرؤ بعد اليوم على تولي قيادة الرضوان؟ ولماذا يختبئ القادة بين المدنيين؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان، ويسرني أن أستضيف في هذه الحلقة الأمين العام للمؤتمر الدائم الفيدرالية الدكتور ألفريد ريشي. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بحضرتك وشكرا على الاستضافة.
0: لبنان يتجه ربما نحو نظام جديد، هل حان وقت الفيدرالية؟
1: والله نحن بنقول من زمان حان وقت الفيدرالية، من تاريخ تأسيسه يعني سنة 1920. ليه؟ لأنه عملنا صيغة ببلد تعددي، صيغة مركزية لهيدا التعدد، لإدارة هيدا التعدد. ودائما بالدساتير بدك تعمل دساتير بتشبه مكوناتها وشعوبها، مش الشعوب والمكونات تشبه دساتيرها. وهذا الخطأ استراتيجي اللي وقعنا فيه. هلا كتوقيت بعتقد نحن اليوم عم نقرب يوما بعد يوم على مناقشة الدستور الحالي، ويكون في خطوات تحضيرية للانتقال من النظام الحالي للنظام الجديد. لما عم بينحكى عن البدائل، أول خيار أو أول أوبشن عم بيتم مناقشته أو الاطلاع عليه هو النظام الفيدرالي للبنان عم نحكي. ولذلك فينا نقول نحن قطعنا خطوة كبيرة، وغير هيك قريبا نحن رح نطلق مبادرة بالتعاون مع قوى أكيد يلي كانت أحزاب أو قوى سياسية وسياسيين وعاملين بالشأن السياسي والشأن العام، لتحريك عجلة إطلاق من جديد الطرح الفيدرالي.
0: أي إيجابيات وسلبيات في حال تم تطبيق الفيدرالية بلبنان؟ لبنان بلد متعدد الطوائف، الهويات، المخاوف وحتى الأحزاب. كيف فينا نعطي إيجابية وسلبية وحدة بوحدة لهذا النظام الفيدرالي؟
1: بعتقد هي إيجابيته أكثر بكثير من سلبياته، ورح أقول بالآخر شو معقول تصير السلبية تتكون. الإيجابية أول شيء الأساسية إنك عم تنقل الصراع بين الطوائف، وعم بتحوله لصراع داخل هاي الطوائف،
0: صراع من الطوائف إلى صراع داخل الطوائف.
1: بتحول هذا الصراع بين
0: هذا التحويل فيكون إيجابي؟
1: إيجابي، بتحول صراع إيجابي، لأنه بصير ما في حجة اليوم كحزب أو كمسؤول سياسي أو زعيم ما بقى يستعمل حجة وجود نظام مركزي عم بيضطهدك ويضطهد جماعتك. فأنت شو بتعمل هون؟ بتصير بتعمل انتفاضة على هذا النظام أو على مسيطر على النظام بالأحرى. دائما في طائفية سياسية معينة عم تسيطر، كان في درزية قبل تأسيس لبنان الكبير سموها بعدين مارونية سياسية
0: سنية
1: الشيعية سياسية. فدائما في طرف ما عاجبه أو أطراف ما عاجبه عم تعمل ردة فعل سلبية، أحيانا عم تودي للعنف وللحروب. فبالتالي أنت شلت هاي الحجة، والطرف القوي يلي بيقولون أنا حاميكم وإحنا مسيطرين ويلا بتكون تلتموا حولنا كمان تميكلونا التانيين، كمان رجع هون وصار ما بقى عم بيستعمل هاي الحجة. وبالتالي هذا الصراع بين الطوائف رح ينتقل لداخل هاي الطوائف، يتحول لمين بينجز أحسن، مين عنده مشاريع أحلى، مين عنده أفكار.
0: بتصير منافسة بين الطوائف هذه المرة،
1: بتصير داخلها مش بينها
0: داخلها. بس كمان يعني في حال كانت الطائفة المارونية 100% عم تعمل إنجازات، يمكن بتغار الطائفة الأخرى،
1: بتصير في غير إيجابية أحلى. غير إيجابية، وخاصة اليوم في مناطق عندها مقومات كبيرة وضخمة، واليوم عم تعيش حالة من التعاسة الاجتماعية، عم نحكي من ناحية الاقتصاد. يعني رح أعطي مثلا عندك مناطق الشمال، طرابلس، عكار، ضنية. هاي المناطق ممكن تكون من أحلى أهم النماذج الفيدرالية. ليش؟ أول شيء عندهم مرفأ، عندهم مطار، عندهم أرض، وعندهم يد عاملة، كل عناصر النجاح موجودة عندهم.
0: يعني كأنه نظام بلد، كأنه بلد هي صغير بقلب هذا القسم، عنده كل المكونات، من التجارة للسياح لليد العاملة وحتى التربية والتعليم.
1: مرادف صحيح، مرادف تبعها هي لمركزية دستورية، يعني مناطق بتصير عندها دستاتيرها الخاصة وإدينها الخاصة، باستثناء أمور ثلاثة: السياسة الخارجية، السياسة الدفاعية، والسياسة المالية، يعني صك العملة. يعني السياسة المالية مش ضرائب، ضرائب فيك تعمل ضرائبك.
0: الليرة، عم نحكي عن الليرة.
1: ايه، بتصير عملة وحدة، عملة وحدة، سعر موحد للعملة، وطبعا في حدود وحدة وفي هيئة مركزية، يعني بيكون
0: فيها مجلس. إيجابيات. السلبية الوحيدة
1: هذه من ضمن الإيجابيات، الإيجابية الأهم أنك بتأمل استقرار.
0: أي سلبية؟
1: بتأمل العدل للمكونات من خلال احترام خصوصياتها مثل ما ذكرنا بداية الحديث، بتأمن سلام مستدام، بتقدر ساعتها تروح على الحياد كمان، لأنه الحياد حاليا هو عكس النظام المركزي. نظام مركزي ومع حياد ما بيزبطوا مع بعض، مثل عم تحكي المي والنار، هاي شيء وهاي شيء عكس التاني. مستحيل الحياد بدون فيدرالية، والفيدرالية ما بتزبط بلبنان إلا ما حية. طبعاً الفيدراليات مش ضروري كلها تكون حية، ما قالوا عليها ببعض. ولكن بحالات فيها تعدد مثل لبنان، مثل ما نعمل قبل بسويسرا وكتار دول الفيدرالية اتبعوا منهج أو سياسة الحياد وضمنوها دولياً، من هيك بسموها حياد دولي من دول الخمسة الأساسية بالأمم المتحدة، وقدروا قلعوا لحتى ما كل طرف يصير يستعين بالخارج أو الخارج يستعين بطرف معين بقلب البلد. فهيدي إجمالاً الإيجابيات.
0: إيجابيات. السلبيات مقارنة بالسلام والعدل والأمان،
1: في حال ما قلعت ممكن طرف معين إذا خرج عن الفيدرالية وقرر يستعمل سياسات خاصة فيه، يعني يفتح يأسس جيش لإله، يعمل سياسة خارجية على حسابه، ساعتها بيكون طلع عن الفيدرالية وبيعمل كيانه الخاص يعني. بس هيدي الأمل تبعها بيضعف كتير، واللي تودي أنه انفصال أحد المجموعات عن الاتحاد. هيدي ما صايرة كتير، لأنه أكترية الفيدراليات عم بتروح أنت عن نظام فيدرالي من نظام عم بحكي مجتمعات تعددية، من نظام مركزي لنظام فيدرالي، هون عم بيرتاحوا، ما بقى عم بيروحوا يعملوا مشاكل المكونات الاجتماعية اللي نحن المجتمعية اللي نحن بلبنان نسميها طوائف. ولكن من أن ننتبه لشغلة بعيدا عنها كهويات دينية، الطوائف هي طائفة هوية مجتمعية عندها كيان الخاص تطور عبر مئات السنين وصار عنده خصائص تاريخية، خصائص ثقافية، خصائص تقليد وعادات، وحتى كل طائفة عندها البطل تبعها. وممكن تلاقي أحيانا الناس ملحدين بس بلحظة معينة بيردوا على هذه الطائفة، فما العلاقة الدين كهوية دينية أو كممارسة دينية بالتعددية تبع هذه الطوائف كتسمية الطوائف. كمان بس نقول فيدرالية بدها تعترف بكيانات الطوائف، مش معناتها بدنا نطالب بنظام الدين بالأقضية أو الكانتونات. على فكرة كانتوني كلمة علمية كمان، شو هي للأسف بلبنان؟ ممكن يكون كانتون علماني، بس هذا مين بيقرره؟ ما فيك تقول بدي أعمل فيدرالية على نسق معين، لأنه هذا اللي بتقرره هي مجالس محلية، ينتخب مجلس محلي وهني عندهم المجلس الخاص تبعهم بيقرروا شو الدستور تبعهم وقوانين بيحطوها وبيعدلوها وبيشيلوها وبيضيفوا غيرها.
0: من الفيدرالية إلى ويكيليكس، ويكيليكس تسرب البيانات المعلومات وتفضح أحيانا أي معلومة أو ملف بده يفضح اليوم الفريد الياشي له علاقة بلبنان.
1: هلأ لأقول لك الواقع، مسألة ويكيليكس لبنان هي متعلقة بشخصية وتراكمات صايرة قبل جمعت بملف. في شخصية محورية كانت محسوبة على محور معين، ولكن كانت تجتمع كمان مع ناس وتتعامل مع ناس من طرف مضاد لها لهذا المحور. هذه الشخصية قدمت داتا لدولة كبيرة كبيرة كبيرة ومؤثرة جدا،
0: ودولة عم تتحكم اليوم هي بالقرار العالمي،
1: دولة قرار يلي فينا افصح عنها اللي هي الولايات المتحدة. بمرحلة التغيير والمرحلة الانتقالية بعتقد رح يجي وقت معين هني بيكشفوا عنها، مش أنا اللي عندي
0: أي بيانات،
1: ولكن اللي قدرنا نطلع بشكل سريع. ما قدرت أشوف كتير تفاصيل لأنه مثل ما قلت هذا التوقيت مش أنا، ما بعرف أي ساعة بيقرروا ينشروها. مثلا في إحدى الشخصيات المؤثرة بمكان ما بتتعامل مضاد للمحور الممانع يعني محور إيران، طلبت سمعت بتطلب طلب أموال من الإيرانيين.
0: الهدف يعني كأنه عم نحكي لنبسطها أكثر،
1: كانوا عم بياخدوا سبونسرشيب من طرف مضاد لإيران وبيعملوا لقاء
0: وكأنه تحكي هي ضد إيران بالعلن، ولكن تحت الطاولة تطلب هذه الأموال من إيران.
1: كمان مفروض ضد إيران، ولكن بأحد اللقاءات تحت الطاولة طلبوا أموال من إيران.
0: أي تأثير سلبي على هذه الشخصية؟ معقول يطال أو يهدد ربما القاعدة الشعبية الخاصة فيها؟
1: أكترية الشخص طبعا هذه بعد في أشياء ممكن تكون أدسى من هيك، ولكن الشخصيات هذه بعتقد كلها سوا اليوم موجودة، ما بعرف مين رح يزموت منها، بشك حدا يزموت أو إذا زمت رح يكونوا اللي قليلة. الأكترية من المنسمة زعمات بعتقد فيلي.
0: زعمات أحزاب
1: أكيد وقوى سياسية
0: المسيحية والسنية والكل أو تركيز على جهة واحدة،
1: ولكن في ناس من السنة ما مقصرين. إحدى الشخصيات مثلا عرضت على بشار الأسد، إحدى الطامحين من رجال الأعمال السياسيين، عرض على بشار الأسد تمويل إزاحته من المعادلة السياسية لرفيق الحريري. هذه شغلة تانية. شغلة كمان طلب من إحدى الزعماء المسيحيين من فترة مش كتير قريبة بأنه ما يروح على تشكيل أي مجموعات مسلحة ولا بيعرض حياته للخطر. كمان تعهد أحد المرشحين الجديين الرئاسيين بفترة مش كتير طويلة بأنه بيفوت بمسألة إلغاء الطائفية السياسية، ومنعرف شو تردداتها السلبية اللي بتودي للتكريس طائفية وتغليب الطائفية العددية. يعني بنعمل شيء اسمه طائفية عددية ساعتها لغاية اليوم للطائفية السياسية. فبالتالي منضيف كمان في كتار مسؤولين غضوا النظر أو شجعوا على اغتيال ناس أبرياء.
0: كل هذه المعلومات، كل هذه البيانات أصبحت موجودة،
1: ما حصلت من زمان كتير. وكانت
0: عم نحكي من أي سنة وطلوع؟ 2005 وأكتر؟
1: من 2005 لغاية أشهر الماضية، لغاية أسابيع والأشهر الماضية. في أحد المسؤولين كمان المهمين ممكن يكون بعضهم موجودين بالسلطة، كان بتعاطوا بإحدى المسائل أو الوظائف وتم استغناء عن خدماته بسبب أنه القسم التابع لهم كان بيع مخدرات مثلا.
0: بعيدا عن هذه يعني الفضائح،
1: تجار المخدرات لناس ما بتتوقع ولا 1%
0: أنه هن يكون لهم علاقة بهذه الفضائح والتهريب. بعيدا عن هذه المواضيع كلها والملفات، حزب الله اليوم هو المتهم، العين عليه، ولكن من استفاد من قوة حزب الله من الأشخاص والأحزاب يلي بعارضوا حزب الله؟ هل مثلا القوات اللبنانية، حزب الكتائب والمعارضة استفادوا نوعا ما من قوة حزب الله ليكونوا عم ببرهنوا الشرعية، عم بيزيدوا المناصرين لألون؟
1: ما في يقولوا استفادوا بشكل مباشر، بالعكس يمكن انضروا ولحقون اغتيالات حتى البعض منهم المتهم فيها حزب الله خاصة أكثر.
0: ولكن ليه بيقولوا أنه السيادين استفادوا من هذه القوة نوعا ما؟
1: ولكن وين استفادوا؟ من أنه قدروا يشدوا العصب بوجود حالة اسمها حزب الله، منتج اسمه حزب الله. بتجي الانتخابات بتعلي الدوز انت قد ما بدك، لدرجة أثناء تعلية الدوز ما عم تشوف ضربة كف. مش عم أقول لازم يصير في ضربة كف، نحن جماعة سلام ما بنحب المشاكل، بس بتلاقي محلات بيصير يشدوا عصب بعض لأنه هيدا أرخص استثمار بيعوضك عنك تعمل خدمات للمكون تبعولك. يعني إذا كان مسيحي مثلا ما بيعود مضطر يعمل مشاريع وخدمات ويعمل ويدفع سلطات مدارس وغيره وغيراتها، بتشد عصب بتجيب لك نتيجة غير شكل. والدليل بالتحالف الرباعي الحصل سنة 2005، طبعا خصوم حزب الله زركوا وقتها لميشيل عون بمحل معين أو عطيه مبرر، هو كان عم يحاول يفتح معه من قبل، وجيب 70% من أصوات المسيحيين. ليه؟ لأنه فرجوا شدت عصب المكون المسيحي، وما استثمر شيء ميشيل عون كمادة تجيب هيك. يعني لو كنت دافع مليارات دولارات ما قدر عمل 70% بوقتها إذا بيستعمل عامل المادي. عملوا له خدمة بيقولوا فور فري لما عملوا وقت التحالف الرباعي، وعمل وقتها حالة كبيرة بالسنة 2005 الانتخابات النيابية يعني حصلت بوقتها، ولذلك شد العصب وسلاح مهم. حتى حزب الله اليوم عم بيستعمله، إذا منلاحظ من فترة طلع مع مؤتمر بمعارة بثلاثة وطالب بمحاكمة إيادات من حزب الله. منلاحظ هون حزب الله كان في رد بمنطق عادي ومنطق حضاري مثلا، ويقول لهم ما أنتوا ليش عم تطالبوا محاكمتنا مثلا، في استعمل هالمقاربة إنه ليش عم تطالبوا محاكمتنا، ما أنتوا تعرضتوا لنفس الشيء بالتسعينات، يعني أنتوا كمان تم محاكمتكم على أمور مش معروف إذا مرتكبينها أو لا، وما حدا ما أخطأ أساسا بالحرب. وبالتالي كان في يستعملوا هذا المنطق، ولكن منلاقي بالعكس سكتوا وصاروا يستعملوا منطق التهجم ورجعوا، لأنه بوقت اللي طلع هذا المؤتمر كان هن جماعات المكون أكثر شيء بيدعم هذا الحزبين يعني الثنائي الشيعي كانوا موجودين على الطرقات، كانوا بحال يرسل لها من بعد الحرب هذه
0: الأخيرة
1: الثانية يعني تبع 2 أدار و26 أكيد. وبدل ما وفرت عليهم شد العصب وفر عليهم انه يعطوا بيوت، يامنوا بيوت، يامنوا صوتات مدارس، يامنوا خدمات، يامنوا طبابه، كل هيدي وفروها على حالهم لانه بيجوا بيشدوا العصب ارخص شيء لشدوا ويضلوا محافظين على حيثيتهم.
0: النائب حسين الحاج حسن وصف سفير الامريكي في بيروت بسفير الارهاب، لماذا هذا تصعيد الكلام المستمر من حزب الله باتجاه الدوله اللبنانيه وامريكا في ظل الرضا الايراني على المقترح الأمريكي الجديد والتوصل لإنهاء هذه الحرب؟
1: والله بدنا نسأله، ولكن أنا لحد حد علمي أنه حزب الله مدرج على لوائح الإرهاب، ومارس الأعمال اغتيالات سياسية إرهابية، يعني بتوصف ما بتتوصف بغير شيء إلا بالإرهاب. مارس بالثمانينات خطف طيارات، تفجير، مارس تفجير ضد دول وأعمال إرهابية ضد دول صديقة ودول جارة لألنا. فما بعرف على أي أساس بيستعمل هالعبارة وشو صاير معه. بعتقد أنه هيدي لغة خشبية هدفها أنه تشد شوية عصب للمجتمع اللي ما عاجبه هالأمر، أنه في مفاوضات وفي أمور عم تقطع مراحل، فبالتالي تما يفرجوا أنه هن ساكتين بيصيروا يكبوا شعارات وكلمات ما قلت عمل اليوم. والدليل اليوم عم بيحصل مفاوضات بين دولة لبنان، حكومة لبنانية،
0: وبين إسرائيل،
1: وبين دولة إسرائيل والحكومة الإسرائيلية الأهم اللي برئاسة بنيامين نتنياهو. وبالتالي ما شفنا له نحس انه اعترضوا مثلا مجلس الوزراء على الامر هيدا، ما قدموا مثلا مساءلات مجلس النواب عرايد، قدموا عملوا شيء شرعي، ما بتعمل شيء يعني اذا فليتوا اذا خربطتوا. بس عم نشوفهم موافقين بيحكوا شيء بالاعلام ليخدروا ناسهم وشعبهم، بذات الوقت مليون ماشيين وساكتين، لانه اليوم المفاوضات عم تحصل هي مفاوضات مباشره بين حكومه لبنان وبين حكومه اسرائيل برئاسه بنيامين نتنياهو. يعني انت عاد مع بنيامين نتنياهو.
0: ألف رادر ياشي، مع هدنة سلام أو تطبيع؟
1: مرحلة الأولى سلام أكيد، بيتليها بسرعة التطبيع.
0: مع التطبيع؟
1: مش مع هدنة.
0: بس ليه بسرعة؟ ليه المرحلة الأولى سلام وبيرجع بسرعة التطبيع؟
1: التطبيع أول شيء بدنا نعرف نحن بالسلام شو بدنا ناخد مكتسبات.
0: أوكي، أي مكتسبات معقول ناخدها من السلام؟
1: عنا الغاز، بعد في أمور مش واضحة، ترسيم الحدود البري، شو ممكن ناخد معاهدات اقتصادية، دعم اقتصادي من الغرب، من الولايات
0: المتحدة. بس دعم اقتصادي من إسرائيل يصير تطبيع؟
1: دعم اقتصادي من الولايات المتحدة مثل ما صار لما صارت المعاهدة كامب ديفيد.
0: أوكي.
1: أخذت الولايات المتحدة تعهدت بدعم كان بي مش مذكر مبلغ قدي، بس بمليارات الدولارات بوقتها للحكومة المصرية والدولة المصرية بالأحرى.
0: التطبيع يعني على أيدي دبلوماسية سياسية سياحية مع إسرائيل
1: من بعد بسرعة بشكل يعني مش شو بسرعة، مش إنه بعد جمعة وجمعتين، يعني خلال فترة من متوسطة من أول سنة لسنتين بنعمل مرحلة تطبيع. بتبلش بتمثيل خفيف، يعني مش تمثيل سفرات، بتبلش بتمثيلية. وبعتقد نحنا هلأ على قاب أو صين ينفتح تمثيلية إسرائيلية ببيروت.
0: طب إذا الدول العربية الكبرى بعد ما فاتت بكتار التطبيع، كيف لهذا البلد الصغير لبنان يفوت بهذه المعركة الطويلة اللي اسمها تطبيع؟
1: أول شيء الدول العربية هذا خيارة وحرة فيه، وهذا شأن خاص فيهم، ونحن كمان لازم يحترموا أنه هذا شأن خاص فينا، وخاصة أنه نحن أصحاب العلاقة، نحن اللي عم ننضر أول شيء من عدم وجود حالة سلام، نحن اللي عم نفوت بحروب وعم يقتلنا ضحايا وعم بيهجر ناس وعم نخسر أدمغة وعم بينصاب ناس وينعاقوا.
0: ولكن أي إمكانيات عنا إياها لحتى نحطها على الطاولة؟ ما عنا إمكانيات لحتى نحط نحن شروطنا لنعمل هذا التطبيع.
1: للأسف اليوم إذا دولة إسرائيل بدها تشكر طرف تشكر حزب الله. جواب أنا هالسؤال رح أقول
0: تشكر الحزب؟
1: طبعاً،
0: لأنه هو من أسهم بظهور الدولة اللبنانية أنه تعمل تفاوض وبعدين سلام وبعدين تطبيع.
1: هو التفاوض لازم يحصل، نحن معه. أوكي. نحن أول ناس عملنا مؤتمر اسمه طريق السلام سنة 2023 بحزيران، يعني قبل أحداث 7 أكتوبر 2023 بشهرين،
0: قبل إسناد غزة وإسناد إيران،
1: قبل إسناد غزة صح بشهرين تقريباً. ولذلك هذا الشيء نحن أنه شغلين.

0: اعطيت اقتراح نبلش من منطقه من سمع مسميه الحمامات اللي كانت ويرد باتفاق 17 ايار بتتخطى خط هوف فريدريك هوف.
1: اوكي
0: اللي بتبلشوا من هيك ممكن تاخذوا اكثر يعني ممكن تخطينا 29
1: يعني احنا نزلنا عن اول حق
0: نتفاجئ بعد فتره. طبعا صار في اتفاق الاطار اللي انعمل مع ديفيد شينكر من بعدها بعد ما انا بعمل الخطوات التحضيريه بعدين بصير التفاوض ما كنت انا مبفوت بال
1: اوكي
0: شغله بعد الدول مش بس بلبنان هذا شغلي جزء من شغلي وبالتالي بوقتها بنتفاجئ بالاخر وصلوا على اتفاق مرت من عم نعطيك مثل واحد عم تقول له بعطيك بيت 300 متر ويمكن تحصل على اكثر بيجي شوي بتلاقي راح قبل ببيت 100 متر لك شو صار ما حدا
1: اذا قدمنا البترول هلا الغاز. شو في شيء نقدمه
0: لبنان عنده موارد خطيره جدا وبتعني للولايات المتحده قيمه كبيره جدا
1: قيمه هيدي الموارد جنوب لبنان تحديدا
0: بلبنان ما بعرف وين بالتحديد ويمكن بعرف وناسي هلا
1: مش ناسي طب شو هي هالموارد شو هي هالموارد
0: شيء بيشبه النيتروجين
1: اوكي
0: وقيمتها الماديه كبيره ولكن قيمتها الفعليه اهم قيمتها يعني الاستعماليه الحاجه
1: بيعرفوا المسؤولين بلبنان
0: ما بعرف
1: وجود هذه المواد
0: ان شاء الله لا
1: يلي هي
0: ما يصير يشربوا يتاجروا فيها
1: ان شاء الله لا حتى ما يتاجروا فيها ولكن ما في مسؤول بلبنان عنده هذه المعلومات انه لبنان غني بهيدي المواد كل ما هيك عم بيكون الصراع موجود يعني خطه ترامب هذه المنطقة الاقتصادية جنوب لبنان ما اجت من عبث
0: طبعا اليوم في بالولايات المتحدة عندها اهتمام بلبنان لانه في هاي الموارد بسموها بالانجليزي استراتيجيك ريسورسز يعني الموارد استراتيجية وهي الموارد الاستراتيجية بتهم كثير الولايات المتحدة واللي هي قيمتها المادية بحدود ال 50 تريليون دولار مش مليار تريليون
1: هالبلد غني ولكن
0: زائد قيمتها الاستعمالية يعني مثلا يمكن المي هيدي غالية بس اذا كنت بالصحراء قيمتها ما لها حق ما لها ثمن لانه بتعوزها بتحميك من بتحمي حياته ولا الانسان انت من العطش ما يموت من العطش اذا كان الان بالصحراء وبالتالي هيدي قيمتها الفعلية لذلك الولايات المتحدة عملت استثمار بحدود مليارين دولار بسفارة هون بلبنان بعوكر
1: بناء أكبر سفارة بالشرق الأوسط بلبنان منه من عبث
0: طبعا
1: ترامب وفكرة المنطقة الاقتصادية منه من عبث تكون موجودة بجنوب لبنان وفكرة إسرائيل بإبادة المنطقة جنوب لبنان والخط الأصفر كمان منه من عبث إذا مش توسيع واحتلال الأراضي يعني في قيمة بهيدي الأراضي تحت الأرض ربما أصلاً فتنا لمرحلة المنطقة الآمنة
0: مناطق متعددة اليوم بتحمل قيمة كبيرة الولايات المتحدة البعض مرة صار يتفلسف اللي ما عم بيعملوا أهم قاعدة للسي اي اي بلبنان وشو أني بحاجة لقاعدة سي اي اي بلبنان الولايات المتحدة هي كل لانجلي مركز العام للسي اي اي بالولايات المتحدة ما مكلف مليارين دولار هاي واحد اثنين اذا بدك تشتغل شو يعمل سي اي انقلابات 4-5 من مجموعه اسمها سبيشال اوبريشن يونت بيعملوا لك احلى انقلاب ما بدهم شقه 100 متر اثنين شو بيقول لك قاعده عسكريه شو قاعده عسكريه في هون يعملوا اذا بتقدم لهم دوله ارض ب 20% من هذا المبلغ احلى قاعده عدا انه عم بيقدروا يستعملوا قواعد موجوده ان كان بحمات وان كان برياء وان كان بمطار بيروت حتى عم بيستعمل للاغراض العسكريه هلا في بعض الهليكوبترات بتقدر هذه المركز الجديد للسفاره والاكستنشن يستعملوه صحيح بس هدول ما بيشكلوا وجوه حالي بنسميها بالعلم العسكري كقاعده تتوصف كقاعده وبالتالي اليوم الموارد هيدي السفاره هون بدها تكون مسؤوله عن اداره الموارد الاستراتيجيه والتنسيق فيها ولذلك كمان هيدا بأنهى وعم بينتهي اليوم النفوذ الأوروبي وعم يصير في تقليص للوجود والنفوذ الخليجي خاصة النفوذ السعودي وطبعا عم نقول
1: وكأنه ترامب يريد للإيراني. وضع اليد الكبرى على لبنان تسليمه نوعا ما إلى الجارة الإسرائيلية
0: لا
1: يكون في عين
0: إسرائيل شريك رح تكون شريك مضارب
1: شريك مضارب على أمريكا لا
0: لا لا لا شريك مضارب معه شريك مضارب يكون انا على صاحب الحقوق بجيب حدا معي بيكمل لي شغله معينه بقول له بعطيك برسنتج هيدي هو مفهوم
1: يعني بكره اذا عم نحكي عن موضوع النيتروجين
0: شريك مضارب
1: حيكون في عنده نسبه لالون ونسبه لامريكا ولبنان يمكن بياخذ
0: نسبه من
1: النسبه الصغيره بس لحتى يسكر العجز اللي عنده
0: اياه سياسي بتاخذ خدمات لوجستيه بتتعهد بعض الخدمات الشركات الاسرائيليه بتتنشط هون ممكن شركات ثانيه سوريين يمكن يطلع لهم حصه في كثير نحن بنوصل لوقت انه يجي يصير يجي يشتغل بلبنان مش لبنان يصير يشتغل بالخليج اذا قدرنا مش
1: انطلاقا من الموارد يلي عنا اياه
0: من الموارد الكبيره ومن كمان دور لبنان من قدرته الاقتصاديه وموقعه الجغرافي وقدرته اللي بيقولوا له البرينز اللي عندك يلي الادمغه اللي هاجر اسم كبير منها واللي انت عم تقدر تخرج منهم عم بيكون انت كجامعه الشرق الاوسط

0: حدد ما صح تراجع دوره بس بعدك عم تقدر تخرج أدمغة تقدر تساهم بإدارة المرحلة الجديدة.
1: يعني من يقرأ بتاريخ البلد وبيعمل بحث عن البلد وإمكانياته وبيقرأ كتب عن لبنان بيعرف ليش هذا البلد دائما هو محط الصراع الداخلي الإقليمي والعالمي.
0: صح. هذا البلد اليوم زي قيمته برجع بقول استراتيجي هذا لحسن حظنا بينت من حوالي 13 أو 14 سنة ونوضعت الرؤية على هالأساس. اليوم الولايات المتحدة ما بتشتغل رؤية سنة وسنتين، بيشتغلوا رؤية 15-20 سنة. ومن ضمن الرؤية الميجر استراتيجي في شيء اسمه الجراند استراتيجي اللي بيشتغلها الولايات المتحدة على صعيد العالم، في شيء اسمه الميجر استراتيجي بتاخدها بتقسمها أقاليم ومناطق مثل الشرق الأوسط مثلا هذه ميجر، وفي شيء عندك اللي بنسميها المايكرو استراتيجي اللي بتخص منطقة لبنان.
1: زيارات متعددة إلى سوريا، إن كان وليد جنبلاط الرئيس السابق لحزب التقدم الاشتراكي، رئيس الحكومة نواف سلام، عندك تويتس على أكس صوت عالي تغريدتهم عالية جدا عم توصف هذا الإزلال يلي عم يتعرض له المسؤولين اللبنانيين لما يزوروا سوريا. لماذا الرئيس السوري أحمد الشرع يلي وصفته بالجولاني يتعامل مع الدولة اللبنانية بهذا المستوى بأنه ما بيروح بيستقبل المسؤولين السياسيين ولكن بيبعت نائب وزير الخارجية؟
0: ما بعرف إذا هذا الشيء خاصه بمدرسة البعثية اللي كان حاكمينها آل الأسد، وفي أجيال تعودت على هذه العقلية لو هي ما بتطيقه لكان لنظام الأسد وحرابته. ممكن هيك بالتحليل، ممكن إن شاء الله نطلع غلطانين. وهون بدي بلش بوليد جنبلاط بأول زيارة بعتقد عملها محاولة
1: زيارة السنة. سياسية أو زيارة لها أهداف أخرى
0: تبع وليد جنبلاط الأولانية بعتقد كان زيارة سياسية وحاول وقتها يخرق المشهد من بعد ما استلم الشرع بشهر شهرين كان بفترة قصيرة زاروا وقت
1: لكن عنده خوف على الدروز الموجودين بالسويداء.
0: بس هيدي كانت معركة السويداء أشطت له شعبيته لأنه وقف ما وقف معهم الشعب الدرزي كان في يكون عنده مواقف جدية أكتر ما يتغاضى النظر عنهم ما يشيل غطى عنهم. ما لقوا فيه القائد، صورة القائد راحت انسقطت لما صارت أحداث السويداء ومجازر السويداء يلي وهلا بقول ليش بسميه بعد نجوليني لأحمد الشرع. لنوصل أول شيء في محطات بالاستقبالات إذا بتحب نمرق عليهم بشكل سريع مختصر. لما زار وليد جنبلاط مشوا حوالي الكيلومتر طيب وصلوا على القصر من محل معبر معين يعني ممرات معينة. من بعدها منشوف واقف أحمد الشرع بآخر الصالة قاعد ضل قاعد تركه يوصل لعنده وبعدين وقف له. يعني مثل واحد جي من موقع بعيد هيدي بلغة
1: الجسد
0: مش بالبادي لانجوج بالبروتوكول وعم تعطي انت عم تفرجي تفوق سوبيريوريتي عم تظهر عنصر التفوق على الضيف تبعولك. يعني مثل ما انا بس اقعد ورا المكتب بقول لك خير هيك وبقعدك بعيد او بوقفك بقول لك بليز ما فيك راسي شو بدك هون انا فرجيت انه انا المسيطر وانك انت هون عايزني وانت يمكن عاملك مثل كانك شي موظف عندي.
1: هي الزياره الاولى. الزياره الثانيه
0: عمل لها نواف سلام ويا ريت ما حطوا صار يقولوا لي حطيت صوره فعلا كنت انا
1: لانه صوره قديمه الزياره الاولى
0: بس نفس المعنى. ما الاضرب انه كمان بعت له كان واحد درجه ثالثه موظف درجة ثالثة لنواف سلام
1: وبالأخير
0: عنده عطله كمان شخص درجة ثالثة مسؤول شيل شؤون العربية اللي بسموه معالي هو لقب يعطوه للسفراء على فكرة كمان هونيك مثلا البخاري بسفير السعودي بسموه معالي هو للسفير مش للوزير. وتبه الوزير الخارجية صاروا يعطوا حجة انه مسافر وزير الخارجية السوري الشبين لا كان بالقصر استقبلوا بالقصر ما راح على المطار. والأحلى انه سهلوا نيها نواف سلام وفريقه راحوا على شو اسمه المطار يعني ما راحوا نقطرون تينطرون بالمصنع ما يعذبوا الشباب بسوريا. ورغم كل هيدا الشيء بيبعث له موظف درجة تلتة ليستقبلوا لنواف سلام بمن أهلا أنه كان يستقبل بمحلات مقبول بس في طريقة بروتوكول ما بيعرفها بشك
1: هل
0: ولا صغير بيعرفها اليوم بيفوتوا
1: عودة الفكر السوري على لبنان
0: كله معقول لأنه في هاي العقلية عم نشوفها بعدها مش عم تطلع بالمرة. واليوم بيقولوا لي ما هيدا الوضع كان غير بشار الأسد وبيو كان يزلون ما كان محتلك هذيك عنده قوة عسكرية كان عنده يعين ناس ويشيل ناس ويحط ناس أكيد يزلون كان مش مفروض بس هو هيك فهديك منه بعد بهالموقع ظرفه غير ما مفروض يتعامل بهالدرجة بالعكس لازم يستعمل يحترمه يستعمل يكون تعامل من ند للند. لنوصل لمسألة ليش بسميه جوليني هيدي جزء من تاريخه ومن حياته
1: لكن تغير الدول العربية والدول الأجنبية
0: والترجم إن شاء الله
1: تواصلت معه.
0: ما بعرف وين تغيرت. عمل 3 مجازر بأول سنة الحربية حافظ الأسد المجرم حافظ الأسد بكل عهد وعم نزلت واحدة مزرت حمام.
1: لكن الدول تفاعلت معه ورحبت فيه
0: مرحلة هلا مرحلة ما بعرف هو تبيه زي ما عم يشتغل بمحل معين بذكاء عم بيقولوا بحسب التعبير الدارج عم بيزمط من خروم الإبر بين الألغام لهلا عم بيقدر يدبر حاله ومشي حاله. ولكن مرحلة الجولاني هيدي مرحلة من حياته فرجيها خلال أحداث صارت مع العلويين خلال أحداث صارت مع ضد الدروز خلال أحداث صارت ضد الأكراد. إضافة ما شفته طلع ولا مرة وقال أنا إذا بيزعجون هذا اللقب قال أنا بندم على هاي المرحلة وبعتذر من الناس اللي ممكن تكون أزيتها. عملها شيء؟ لا. فلذلك ليش مش مستحي منها؟ ليش بده يزعل إذا سمعني بالجولاني؟
1: طب هل وصوله إلى سدة الرئاسة السورية معقول موقت لكنت المنطقة كلها تغيرت فيها المعادلات أو برأيك خلص انتخابه كان انتخاب مبني على ثقة ومبني على مسار دولة؟
0: ليك دولة مثل دالت بالسورية بمحل معين بدها تروح بمراحل تغييرية وبدها يكون نظامها يحترم أكثر التعددية. لغاية اليوم ما وصلوا لهذه الفترة. هل هو أحمد الشرع قادر يعمل هاي المهمة؟ بشك ممكن. هل غيره في بعتيد تشانس أكتر بس مش راح تشوفها بكرة الصباح. بعتيد بدها فترة متوسطة متوسطة بالعلم الوقت السياسي مش قصدي 6 أشهر والسنة ممكن تاخد أكتر ونشوف مرحلة تغييرية بسوريا.
1: سوريا حافظ الأسد بشار الأسد تختلف عن سوريا أحمد الشرع ما العلاقة مع حزب الله. هل اليوم في ملف جديد بين سوريا وبين الحزب؟
0: ما بعرف شو الملفات اللي عندهم وفيهم في تساؤلات كتيرة. مثلا بتعرف بالفترة اللي قعد فيها حزب الله زعج كتير السوريين واستعمل كتير من مواردهم وغيرها وحتى في تساؤلات كانت عم تطلع من انه كان اخذ مصادر مقابر هيدي كمان على سبيل بعض المعطيات اللي كانوا يطلعوها ما بعرف قديش دقيقة بتمنى يوضحوها حتى اذا بيطلعوا نفي لجماعة حزب الله. مثلا انه كان عندهم بالسيدة زينب مدافن وصاروا عم بيبيعوا هاي المدافن لناس بلبنان لناس كمان من العراق من المكون الشيعي بتعرف لانه
1: ولكن بحق لهم نوعا ما يبيعوا هذه الاراضي لانه كل شخص بحق له
0: ما بعرف ملكيته بالاساس لمين بس مش لحزب مش لحزب هذا البعض مش لحزب الله بالتحديد تقدر يبيع مثل ما هلا انا ببيعك بارض بعيده عن بيتي لانه في ناس بيقربوني جيرانا ما بحق لي بيعك هذه الارض ما عندي ثق فيها. هلا الطائفة الشيعية شو عندها مين مسؤول عنها ما عندي تفاصيل بس اكيد بقول لك مش حزب الله المخول كان يقبض اموال ونقبض اموال كبيره بحسب هذا الشكاوي خلينا نسميها اللي طلعت وما تم ارجاع اعاده هيدي يبدو هلا الاموال اللي مش لانه بده ياخذون لانه تغير الظرف السياسي بعتقد هيك بالتحليل هيك. فهاي ما بعرف برجع بقول قديش هالعمليه هي صارت ودقيقه ولكن من الاشياء اللي كثير كانت تنحكى عن ممارس بعض الممارسات اللي كان يفوت فيها حزب الله واللي ضيقت كثير خاصه الناس من المكون الشيعي
1: ايضا
0: نتمنى اكيد توضيح في حال هذا الشيء مش صحيح وساعتها اكيد نحن ما عم نتبنى هون برجع بكرر الشكاوي هيدي او الاخبار هيدي عم نسال هل شيء حصل وهذا شو ذنبهم في حال هذا الشيء حصل. هالناس اللي دفعت اموال كانوا مواطنين ما رح تعاطى مواطنين دولتهم تهتم فيهم اذا كانوا من العراق وغيرها ولكن بالخصوص المواطنين اللبنانيين ما بعرف كيف بده يسووا الوضع بيناتهم ان شاء الله اذا هالشيء صحيح يرجعوا لهم اموالهم.
1: اتفاق وقف اطلاق النار هل هو هش هل هو انتهى او برايك ننتظر ما يحصل في العالم بين ايران وبين امريكا؟
0: متعلق اكيد ملف بمفاوضات مع الولايات المتحده هو اكيد اتفاق وقف اطلاق نار هش ومنشوف كل يوم في خروقات يعني ما انا بعرف بس يقولوا اطلاق وقف اطلاق نار يعني ما في نار
1: حتى الانذارات مستمره شمال الليطاني اليوم صح. في انذارات لكره قريبه جدا من صيدا
0: من يومين ثلاثه انضربت الضاحيه كمان لانه كان في اجتماع لأياديين من حزب الله نهار بعتقد الاسبوع الماضي
1: صح.
0: فبالتالي هذا وقف اطلاق نار هش اللي كل يوم عم بينخرق كل ساعه عم بينخرق وبالتالي ما في
1: نهايه هالاتفاق بحرب مدمرة أو بضربات محدودة تستمر فقط تحت حجة الدفاع عن النفس.
0: هلأ نتمنى نروح بأن هي سلمية باتفاق مع الإيراني والإيراني يسوي الوضع العسكري والأمني لأن ما فيك تترك العسكر لحاله حزب الله ومعه جهاز أمن والعكس كمان. وبالتالي ينهوا هذا الوضع الشاذ ويروحوا على العمل السياسي ويأخذوا ترخيص كمان من الدولة اللبنانية، لأن نعرف هذا الحزب ما عنده عن مخبر، هو خارج عن القانون. وضاف عليه أنه كل طلع قرار مجلس وزراء كمان صنف حركته بالغير شرعية كحركة عسكرية وحركة أمنية، علما أنه هذا حزب هو أساسا حزب أمني عسكري مش عسكري أمني،
1: برغم أنه الحكومة بيشتغل عسكر على
0: وبيشتغلوا بارت تايم سياسي
1: يبتعد عن الملف والجناح العسكري والسياسي مؤخرا بالقرار.
0: هو الجناح ذاته حزب الله حزب أمني عسكري بيشتغل شوية سياسي.
1: إذا الجناح ذاته يعني القرار يلي طلع عن الحكومة هو قرار كيف بتوصفه؟
0: حبر على وراء، ولكن انه ممكن هذا الحبر على وراء يستثمر يوما ما. هذا اللي ضيقهم لحزب الله ولا الثنائي حتى. هلا الثنائي مش فات ما عارض، وخاصه الطرف بري ما تحفظ عليه، ولكن فينا نقول انه هيدا اليوم كل هالقرارات حتى كل شيء بده يصير في تفاوض راح يكون تاثيره ضئيل وهش وضعيف.
1: ضعيف جدا. على امل ان تكون الايام المقبله فيها امل وما تكون سوداوية لهذا الحال.
0: لا لا في مرحلة لا، بعد يمكن نمر بعض الصعوبات والعقبات والبيقولوا هيرجلز بالإنجليزي يعني المطبات، ولكن متأملين على المدى المتوسط البعيد بالخير. هلا بخصوص المفاوضات كمان اليوم اللي عم تحصل، ما بعرف شو لبنان بيقدر يقدم. يعني هي عملت شغلتين، أول شيء كسرت المسارين، هذا المهم بالنسبة للغرب والولايات المتحدة، وتاني عنصر انه كسرت التابو بانه عم يجتمعوا دولة لبنان مع دولة اسرائيل وحكومة لبنان مع حكومة اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو. ومشهدية هذا الاجتماع بتفرجي انه في طرف متقدم وربح اللي هو الولايات المتحدة، حلف الولايات المتحدة واسرائيل وحلفائهم، وطرف خسر اللي هو ايران وحلفائها. ليش؟ لانك انت عم تعمل هالمفاوضات بارض الولايات المتحدة، هي دعم طرف مش بسويسرا مثلا دولة محايدة.
1: واصرت اسرائيل على استمرار هذه المفاوضات بامريكا،
0: صح،
1: وتحديدا بواشنطن.
0: هي دعم الاولي لاسرائيل، الولايات المتحدة دعم الاولي لدولة اسرائيل، بالتالي هي اذا بدك طرف متحيز بيعد بالمفاوضات. دائما بدك تعمل مفاوضات ببلد ثالث بتعملها ببلد محايد ما له علاقه بشيء، ما
1: لا تكون مفاوضات واضحه المعنى،
0: لا تكون صح. ولكن نوع هالمفاوضات اللي بتفرجي انه في طرف ربحان وطرف خسران. نفس الشيء لما تفاوضوا مع الجيش الياباني من بعد انكساره، من بعد انفجارات النوويه، تفجير القنابل النوويه اللي كبت على ناغازاكي، مدينه ناغازاكي باليابان ومدينه هيروشيما، بيجيبوا الامبراطور اللي هو مقدسينه هيروهيتو، اسمه هيروهيتو اللي هو يعد اله الشمس، جيبوا قائد القوى الأمريكية وقتها والبحرية جنرال مكارثر على سفينة أمريكية توقع معاهدة الاستسلام. ولكن كان طبعا كان في شرط أنه ما يتم محاكمته لهيروهيتو ويضل كأمبراطور، ولكن مجرد من الصلاحيات التنفيذية.
1: على أمل أنه يرجع لبنان نستفيد من هذه الموارد اللي حكيت عنها، لأنه لبنان بلد غني ما يكون في أي يد خارجية عم تستولي على هذه الثروة الطبيعية أو حتى يد داخلية لأهداف سياسية وأهداف أخرى. الأمين العام للمؤتمر الدائم الفيدرالي الدكتور ألفريد رياشي، أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا حضرتك.
2: بريكو منرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
3: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: في حدا بدي أعمل دن سلم شو معمل فينا.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: 5 على 5 بياخذ بريك وبيرجع على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. نشرة أخبار السادسة من جبل لبنان مع ريكاردو شلهوب.
1: ترأس رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعاً تنسيقياً بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بمتابعة تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان، مؤكداً أن الهدف ليس تكرار أو موازاة العمل القائم بل البناء عليه واستكماله، بما يساعد على تقديم صورة أشمل ومدعومة بالوقائع والأرقام حول حجم الأثر الذي يتحمله لبنان. تلقى سكان كريات شمونة في إسرائيل مكالمات تهديد من حزب الله تضمنت الآتي: أخلوا المدينة، إنها لنا، عندما نصل سوف نقرر ما إذا كنتم سوف تؤسرون أم تقتلون.

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 أذار حتى 11 أيار باتت 2869 شهيداً و 8730 جريحاً. استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام السفير الأمريكي في لبنان وعرض معه لآخر التطورات في المنطقة والتحضير للاجتماع المرتقب في واشنطن هذا الأسبوع. وشدد سلام على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار. القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في الجيش الإسرائيلي: نستعد ميدانياً لتوسيع العملية البرية في لبنان على خلفية خروقات حزب الله المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. أمنياً، أدى التعاون الأمني اللبناني العراقي إلى توقيف المواطن العراقي طارق علي محمد علي النصراوي، وتمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من توقيفه بعدما انتحل صفة ضابط برتبة عقيد، مدعياً أنه يشغل منصب مدير أمن السفارة العراقية في لبنان تحت اسم مزور هو طارق الحسيني. وكان رئيس الجمهورية جوزيف عون شدد على ضرورة مواصلة الهيئات الرقابية القيام بمسؤولياتها لأنها العمود الفقري لدولة القانون. وأشار رئيس عون خلال ترأسه اجتماع لرؤساء الهيئات الرقابية إلى أن استعادة الثقة وتحديداً ثقة المواطن بالدولة تمر عبر إثبات أن المؤسسات الرقابية تعمل تحاسب، مع تأكيد المتابعة الشخصية لعملها بالتنسيق مع رئيس الحكومة وتأمين الإمكانات اللازمة لاستمرارها.

أشار وزير الخارجية السورية إلى أن سوريا بدأت مرحلة شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، واللحظة الاستثنائية الراهنة تحمل فرصا نادرة لسوريا وللأوروبيين. شدد المجلس الأوروبي على أن قرار إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا يبعث برسالة سياسية واضحة عن الالتزام بالعودة للتواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي.

ذكرت الأمم المتحدة أن 800 قتيل في السودان من كانون الثاني حتى نيسان بغارات بمسيرات. بدوره شدد الرئيس الإيراني على أن صمود الشعب الإيراني والقوات المسلحة منع العدو من تحقيق أهدافه وأجبره على قبول وقف النار وإيقاف الحرب.

الأحوال الجوية غائمة جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتسجل غداً 25 درجة مئوية أقصاها و18 درجة مئوية أدنها. نهاية هذه الجولة الإخبارية.

على الرغم من تطور الكبير بأجهزة المراقبة والأقمار الصناعية، لا يزال العلماء غير قادرين على التنبؤ بدقة بموعد ثوران كثير من البراكين أو حجم الانفجار الذي قد يحدث. وأفادت دراسة تحليلية حديثة نشرتها دورية علمية بأن السبب يعود إلى أن الأنظمة البركانية تحت سطح الأرض أكثر تعقيداً وفوضوية مما كان يعتقد، وأكثر صعوبة في التنبؤ رغم التقدم العلمي الكبير. وقال الباحثان في هذه الدراسة إن التنبؤ لا يزال يواجه فجوات علمية كبيرة رغم الأهمية الكبرى لهذه التوقعات في حماية السكان والبنية التحتية وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية. كشفت دراسة أن جلسة قصيرة مدتها 10 دقائق فقط مع مساعد ذكاء اصطناعي يمكن أن تؤدي بالمستخدمين إلى التخلي بشكل كبير عن القدرة على التفكير المنطقي. وهذه الدراسة أتت بعد سلسلة من الدراسات السابقة التي أفادت بأن الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي يشجع الناس على التوقف عن التفكير النقدي وبدء الانصياع للآلة. ولإثبات هذه الظاهرة عملياً، قسم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين، واحدة تستعين بمساعدي الذكاء الاصطناعي والأخرى تعتمد على نفسها تماماً. حصل علماء الفلك على أوضح رؤية حتى الآن لسطح كوكب خارجي يقع خارج المجموعة الشمسية بفضل التلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية. وجمع التلسكوب بيانات عن كوكب خارجي صخري يزيد قطره بحوالي 30% عن الأرض، وتشير إلى أنه عالم خال من الهواء ويشبه السطح سطح عطارد، الكوكب الأقرب إلى الشمس في النظام الشمسي. ويبدو أن افتقاره إلى غلاف جوي واضح ودرجات حرارة متطرفة، فهي شديدة الحرارة في جانب منه وقارسة البرودة في الجانب الآخر، ما يجعل الأمر غير صالح للسكن.

لم تفوت شركات التكنولوجيا النظيفة الصينية العملاقة فرصة، وهي تحديداً فرصة أزمة أسواق الطاقة الناجمة عن حرب إيران، إذ بدأت هذه الشركات المتعطشة لأسواق التصدير للبحث عن العملاء الجدد الذين تضرروا من أسعار الوقود المكلفة وفق ما نقلت بلومبرغ. فهذه الشركات بدأت بالفعل تتجه نحو الأسواق الخضراء إلى أسواق جديدة خارج الصين. تراجعت أسعار الذهب بعد أن رفض الرئيس الأمريكي أحدث عرض سلام إيراني لإنهاء الصراع المستمر منذ 10 أسابيع، والذي عطل الملاحة في مضيق هرمز، ما أجج مخاوف التضخم في وقت هددت فيه اشتباكات نهاية الأسبوع في الشرق الأوسط وقف إطلاق النار الهش. وكان الذهب سجل قرابة 4689 دولاراً للأونصة بعد أن ارتفع بنحو 2% الأسبوع الماضي. أشار وزير الداخلية الإسباني إلى أن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا سوف ترسل طائرات لإجلاء رعاياها من على متن سفينة سياحية تشهد تفشياً لفيروس هانتا متجهة إلى إحدى الجزر. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سوف يرسل طائرتين أخريين لنقل باقي الأوروبيين، كما أكد أن الولايات المتحدة وبريطانيا ترتبان لإرسال طائرات، وأيضاً وضع خطط طوارئ من أجل المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لم تتمكن البلدان من إرسال طائرات لنقلهم.

0: تراجعت تسجيلات الزواج في الصين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أدنى مستوى على الإطلاق لهذه الفترة الممتدة لثلاثة أشهر. وبحسب بلومبرغ التي تسلط الضوء على هذه الأحصاءات الضوء على استمرار ضعف تكوين الأسر الجديدة في الصين حتى خلال موسم حفلات الزفاف الذي يشهد عادة ذروة النشاط. وأظهرت بيانات وزارة الشؤون المدنية في الصين أن 1,000,000 زوج سجلوا زواجهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى في العام الجاري بانخفاض يقارب 6.2% مقارنة بالفترة من العام الماضي. رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سعر أغلى تذكرة لنهائي كأس العالم لكرة القدم إلى 3 أضعاف، إذ بلغ سعر التذاكر المتاح للمباراة التي سوف تجرى في 19 يوليو المقبل على ملعب في نيوجيرسي 32,970 دولاراً أمريكياً، ما أثار انتقادات سياسيين من الكونغرس وفق صحيفة الغارديان. وصنف الاتحاد هذه المقاعد ضمن الفئة الأولى الأمامية على موقعه الإلكتروني، وكان سعر الفئة الأولى سابقاً 10,990 دولاراً أمريكياً، فيما كانت أغلى تذكرة لنهائي كأس العالم 2022 تباع بحوالي 1,600 دولار أمريكي. وبلغت أسعار تذاكر مباراة نصف النهائي التي سوف تقام في 14 على ملعب 11,130 دولاراً و 4,330 دولاراً و 3,710 دولاراً و 2,750 دولاراً. بريك ونتابع 5 على 5.
1: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: آه يا حلو.
3: ستار سيستم و تويو تو سي يقدمان
4: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
5: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
6: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: قصة من لبنان بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب عبر جبل لبنان.
1: رح نحكي عن كنز كبير موجود ببلدنا ويمكن كتير منا ما بيعرف قديه هو مهم. عم نحكي عن الموارد الطبيعية بلبنان. لبنان بالرغم من صغر مساحته يعتبر من أغنى بلدان المنطقة بالتنوع الطبيعي، من الجبال العالية للساحل البحري ومن الينابيع للغابات الطبيعية اللبنانية يلي منحتنا خيرات كتيرة لازم نحافظ عليها. أول مورد طبيعي مهم هو المي. لبنان معروف من زمان أنه خزان المي بالشرق الأوسط لأنه في عدد كتير كبير من الأنهار والينابيع. عنا مثلاً نهر الليطاني يلي هو أطول نهر بلبنان، ونهر العاصي ونهر الكلب وغيره نكتار. هالمي تستخدم للشرب والزراعة وحتى لإنتاج الكهرباء عبر السدود والطاقة الكهرومائية. ومن أهم الموارد أيضاً هي الغابات، فأرز لبنان رمز وطني معروف بكل العالم، وشجرة الأرز مذكورة بالتاريخ والكتب القديمة. بالإضافة للأرز عنا الصنوبر والسنديان، فالغابات بتساعد بتنقية الهواء وبتخفف التلوث وكمان بتشكل موطن للحيوانات البرية. أما بالنسبة للثروة الزراعية فلبنان مشهور بأرضه الخصبة خصوصاً بالبقاع والجنوب والشمال. بينزرع فيها الزيتون والعنب والتفاح والحمضيات والخضرة بأنواعها، والزيت اللبناني معروف بالجودة العالية وكمان النبيذ اللبناني يلي صار عنده شهرة عالمية. وما فينا ننسى الثروة البحرية، فلبنان عنده ساحل طويل على البحر الأبيض المتوسط وهالأمر بيوفر ثروة سمكية مهمة. فالصيادين اللبنانيين من زمان بيعتمدوا على البحر كمصدر رزق، وفي أنواع كتير من السمك والمأكولات البحرية تنعطل الأسواق يومياً. بالسنوات الأخيرة صار في حديث كبير عن النفط والغاز الطبيعي بالمي البحرية اللبنانية، فالدراسات بتشير إلى أنه في احتمال يكون لبنان عنده مخزون مهم من الغاز، وهذا الشيء إذا تم استثماره بطريقة صحيحة وشفافة ممكن يساعد الاقتصاد اللبناني بشكل كتير كبير. ولكن بالرغم من كل هالخيرات الموارد الطبيعية بلبنان عم بتواجه مشاكل كبيرة، من أبرزها التلوث، قطع الأشجار، الحرايق، الهدر بالمي، بالإضافة للتغير المناخي. يعني إذا ما حافظنا على كل هالموارد ممكن نخسر جزء كتير كبير منا مع الوقت، وهون هو دور كل فرد منا. فالحفاظ على الطبيعة ما بده إمكانيات كبيرة، ولكن أوقات بيبدأ من أمور بسيطة. ما نكب النفايات على الطريق، نوفر مي، نزرع شجرة ونخفف من استعمال البلاستيك، لأنه بالنهاية الطبيعة منا بس منظر حلو ولكن هي مصدر حياة واقتصاد وصحة لإلنا وحتى للأجيال الجاية.

من أقدم العصور لليوم مرت الكتب بمراحل تطور كبيرة غيرت طريقة حفظ المعروفة ونقلة بين الناس. بالبداية كان الإنسان يدون معلوماته على جدران الكهوف والصخور باستخدام الرسومات والرمز، وبعدها ظهرت الألواح الطينية عند الحضارات القديمة مثل السومريين وكانوا يكتبوا عليها بالخط المسماري. مع مرور الوقت استخدم المصريون القدماء ورق البردة، وبعدهم صار في استخدام للورق المصنوع من جلود الحيوانات، وهون بدأت الكتب تاخد شكل أقرب للكتاب الحالي خصوصاً عند الإغريق والرومان. أما الثورة الحقيقية فكانت بعد اختراع الطباعة بالقرن الخامس عشر، لأن الطباعة سهلت إنتاج الكتب بكميات كبيرة وصارت المعرفة متاحة لعدد كتير كبير من الناس بدل ما تكون محصورة بالملوك ورجال الدين. وبالعصر الحديث تطورت الكتب بشكل كبير مع ظهور الطباعة الملونة والمكتبات الضخمة ودور النشر العالمية، واليوم أصبحنا بعصر الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية يلي صار فينا نقرأ أو نسمع عبر التليفون والأجهزة الذكية بأي وقت وأي مكان. ورغم كل هالتطور بقى الكتاب أهمية كبيرة لأنه هو وسيلة أساسية للتعلم وتنمية الفكر وحفظ تاريخ الشعوب وثقافاتها.

أعلنت شركة تسلا استدعاء أكثر من 200 ألف سيارة من بين 173 شاحنة بسبب مشاكل ظهرت حديثاً. وبحسب تقرير شبكة ABC الإخبارية الأمريكية، تستدعي تسلا أكثر من 200 ألف سيارة كهربائية بسبب خلل برمجي يعطل كاميرا الرؤية الخلفية لفترة قصيرة. كما تستدعي الشركة 173 شاحنة بسبب تشققات بالفرامل، ما يؤدي إلى انفصال مسمار تثبيت العجلة عن محورها، مما يزيد من خطر وقوع حادث وإصابات. تقترب إدارة الرئيس الأمريكي من التوصل إلى اتفاق مع تيك توك تدفع بموجبه الشركة 400 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جارية بشأن مزاعم عن انتهاكات خصوصية الأطفال. وأشارت شبكة ABC نيوز إلى اتفاق نقلاً عن مصادر مطلعة إلى أن البيت الأبيض أحجم عن التعليق وأحال الأسئلة إلى وزارة العدل التي لم تعلق أيضاً حتى الآن، كما لم ترد تيك توك على طلب التعليق. وأفادت المصادر أن أموال التسوية سوف تستخدم في تمويل مشروعات تبناها ترامب لتحسين المظهر الإجمالي في واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي طلب من الكونغرس 10 مليارات دولار لتمويل مجموعة واسعة من المشاريع في منطقة العاصمة، من بينها قوس النصر الذي اقترحه ترامب.

ينطل المغني المغربي سعد المجرد اعتبارا من الاثنين أمام محكمة فرنسية بتهمة الاغتصاب في أحدث فصول القضايا القضائية المرتبطة باتهامات اعتداءات جنسية ينفيها الفنان المغربي. ويحاكم المجرد البالغ من العمر 41 عاما أمام محكمة الجنايات في مدينة جنوب شرق فرنسا، بينما من المتوقع صدور الحكم الجمعة المقبل. وكانت المحكمة قد قررت عقد الجلسات بشكل مغلق بناء على طلب المدعية. وتعود القضية إلى عام 2018 حين كانت المدعية تعمل نادلة والتقت بسعد المجرد داخل ملهى ليلي قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه بحسب روايتها.

0: دعا رئيس الأطباء الألمان إلى تبكير تطبيق ما يعرف باسم ضريبة السكر على كل المشروبات المحلات مثل عصير الليمون والكولا. وقال رئيس اتحاد غرف الأطباء الألمان إن هذه الضريبة صائبة، لكن التأخر في التطبيق بات طويلاً. وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنه قبل انعقاد مؤتمر الأطباء الألمان الأسبوع المقبل، التأثيرات الصحية الإيجابية لن تظهر فوراً عند التطبيق، بل سوف تتضح بعد بضعة أعوام، مشيراً إلى أن هذا سبب آخر لتطبيق الضريبة في أسرع وقت ممكن من دون الانتظار حتى عام 2028. حذر المرصد الأوروبي للمناخ من اقتراب حرارة المحيطات العالمية من مستويات خلال شهر أيار، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على عودة ظاهرة النينو المناخية التي تسهم في رفع درجات الحرارة عالمياً. وفي شهر آذار ناهزت الحرارة الوسطى عند سطح البحار في العالم ما خلف المنطقتين القطبيتين الرقم القياسي المسجل في 2024، والمسألة مجرد مسألة أيام قبل أن تسجل فيها حرارة قياسية جديدة عند سطح البحار، وفق ما قالت وكالة فرانس بريس. وشخصياً المسؤولة الاستراتيجية عن المناخ في المركز الأوروبي لتوقعات الأرصاد الجوية على المدى المتوسط الذي يشرف عليه هذا المركز. بريك ونتابع 5 على 5.
1: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabellebnan x.com/jabellebnan انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان jabellebnan.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

أظهرت دراسة أجريت على شباب من ذوي الخلفيات الرياضية أو الموسيقية أن الأفراد ذوي القدرات المتميزة في الرياضيات يميلون إلى امتلاك قدرات موسيقية أفضل أيضاً، والعكس صحيح. ولكن بحسب ما نشره موقع نقلاً عن دورية لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، يعزى هذا الارتباط على الأرجح إلى كون الذكاء عاملاً مهماً في كلا النوعين من القدرات، إذ إن القدرات الموسيقية هي المهارات المتعلقة بإدراك العناصر الموسيقية والفهم والتذكر والإنتاج، وتشمل أنشطة مثل إدراك النغمات الموسيقية والإيقاع واللحن والتناغم والسرعة والبنية الموسيقية، بالإضافة إلى إنتاج الموسيقى والأداء. أما القدرات المتميزة في الرياضيات فتشمل مهارات مثل فهم الأعداد والكميات والأنماط والعلاقات المكانية والمنطقية والقواعد الرمزية. أشار موقع صحي طبي إلى أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه الفرد في استخدام الهاتف زادت احتمالية الإصابة بالاكتئاب، وبلغ متوسط الاستخدام اليومي للأشخاص المصابين بالاكتئاب نحو 68 دقيقة، بينما بلغ نحو 17 دقيقة للأشخاص غير المصابين، ما يعني أن النمط الظاهري الرقمي له علاقة بالسلوك عبر الأجهزة الشخصية لمعرفة المزيد عن الصحة.

يلجأ الكثيرون إلى أخذ استراحة مؤقتة من تطبيقات التواصل الاجتماعي أملاً في تحسين الصحة النفسية، وبيّنت نتائج التحليل أن هذا الابتعاد أو التوقف عن استخدام وسائل التواصل ليس له علاقة واضحة لا إيجابياً ولا سلبياً بحسب دورية علمية، علماً أنه له فوائد أساسية في إضعاف حركة التركيز حين يستخدم دائماً الذكاء الاصطناعي وحتى استخدام منصات التواصل الاجتماعي. أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع لا يزال ضعيفاً في هذه المرحلة بعدما رصدت إصابات به، وقال عبر منصة إكس: في هذه المرحلة لا يزال الخطر الإجمالي على الصحة العامة ضعيفاً، ولكن إن منظمة الصحة العالمية تواصل التعاون مع مشغلي السفينة لمراقبة صحة الركاب والطاقم وعدم تطور هذا الفيروس نحو بلدان أخرى.

جولة على آخر الأخبار الميدانية. غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حاريس جنوب لبنان. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفا المنطقة بين بلدتي عدشيت والقصيبة، وغارات استهدفت بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل ودبعال في قضاء صور. أيضا غارة إسرائيلية استهدفت مستوصف في بلدة صريفة جنوب لبنان. ترامب لفوكس نيوز: إيران لا تمتلك التكنولوجيا اللازمة لاستخراج المخزون النووي. ترامب يدرس استئناف مشروع الحرية ولكن بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، كما أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن استئناف مشروع الحرية واستسلام إيران. سوف يحدث بالتأكيد أزمة، وسوف تواصل الولايات المتحدة الضغط عليها حتى التوصل لاتفاق، كما سيرضخ القادة المتشددون في إيران وسيتعامل معهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق، بحسب الرئيس الأمريكي. الجيش الإسرائيلي: دمرنا نفقاً تابعاً لحزب الله بطول 120 متراً في جنوب لبنان باستخدام أكثر من 20 طناً من المتفجرات.

0: هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5. بتقدروا ترجعوا تحضروا الحلقة يلي صورناها بالستوديو مع الدكتور الفريد رياشي مباشرة عبر يوتيوب، عبر انستغرام، وأيضا عبر تلفزيون جبل لبنان. وبتقدروا أيضا تنزلوا أبليكيشن جبل لبنان على تليفوناتكم لتقدروا من خلالها تكونوا عم تتابعوا الأخبار لحظة بلحظة بالتعاون مع إنفو3، بالإضافة لجولة عبر الأخبار المباشرة. تسمعوا آخر الأخبار والأغاني من خلال إذاعة جبل لبنان، وأيضا تتابعوا برامجنا عبر تلفزيون جبل لبنان كيبل فيجن. نهاية هذه الحلقة، بعطيكم موعد نهار الأربعاء. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في الجيش الإسرائيلي أن القوات العسكرية تستعد ميدانياً لتوسيع العملية البرية في لبنان على خلفية خروقات تنظيم حزب الله المحظور المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى آخر التطورات المرتبطة بالاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي المرتقب في واشنطن، وشدد عون على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية ووقف استهداف المنازل وتجريفها.
3: كشف مصرف لبنان تفاصيل المدفوعات المرتبطة بالتعميمين 158 و166، مؤكداً أنها تؤمن سيولة تتجاوز 2.5 مليار دولار سنوياً للمودعين، وأشار إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 578 ألف مودع استعاد حوالي 46% منهم كامل ودائعهم ضمن هذه الآلية، فيما بلغت إجمالي المدفوعات أكثر من 6.1 مليارات دولار حتى نهاية آذار 2026. وأوضح أن الحصة الأكبر من المدفوعات سددها مصرف لبنان مقابل مساهمة أقل من المصارف في إطار دعم المودعين والتخفيف من تداعيات الأزمة المالية.
2: يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تفعيل تعاونه مع سوريا لدعم الاستقرار وتشجيع عودة اللاجئين السوريين من دوله، ويعمل الاتحاد على إطلاق حوار سياسي رفيع المستوى ودعم إعادة الإعمار مع تقديم مساعدات مالية وتسهيل التمويل، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والصحة، كما يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين خصوصاً في ظل استضافة دول أوروبية أعداداً كبيرة منهم وفي مقدمتها ألمانيا.
1: أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا تعود لراكبة تم إجلاؤها من سفينة سياحية، وأشارت إلى تسجيل 22 حالة مخالطة داخل البلاد، فيما وضع عدد من الركاب في الحجر الصحي مع متابعة صحية دقيقة للوضع.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، من يجرؤ بعد اليوم على تولي قيادة الرضوان؟ ولماذا يختبئ القادة بين المدنيين؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roli, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: آه يا حلو
4: ستار سيستم و تو يو تو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسي
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
3: قلبي مرتاح بحبك
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبلفيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبلفيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

صوت ليلى بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعود يعرقص ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود يعرقص ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: ابني عدر بالخير عم بهديك، ابني عدر بالخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

never gonna let you know.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: Ortega's is on sale?
1: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
2: Star System, what do you to see you could demand?
3: خلي سدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

أهلا الشباب الطيب، أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خيي.